0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن

0: الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وأنتم الآن في طريقكم إلى أعمالكم ومصالحكم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر موجاتها العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع:

0: فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فحدثت عبد الله فانطلقت معه. فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثت ابن عمر، رواه مسلم. وعن عدي بن ثابت أنه قال: سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، رواه مسلم. ومعنى يأرز ينضم ويجتمع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 33 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم قول الله عز وجل في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد، كأن الإسلام كله، وكأن الإيمان كله، وكأن الإحسان كله جمع في هذه الكلمة. والمسلمون يرددون هذه الكلمة ترداداً كثيراً في كل وقت وفي كل مناسبة، إلى درجة أنهم لا يلتفتون إلى معناها. يعني حينما نقول هذه الكلمة شعار الإسلام، معنى شعار الإسلام أن الدين كله ضغط في هذه الكلمة. ألم يقل الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فحوى رسالات الأنبياء جميعا، يعني الشيء الدقيق هو أن تضغط دينا بكامله، أن تجمع الأديان كلها السماوية، أن تجمع رسالات الأنبياء جميعا في كلمات. فهذه الكلمة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، نرددها كل يوم عشرات المرات بل مئات المرات، ولو عرفنا حقيقتها لكنا في حال آخر غير هذا الحال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل ما قلت أنا والأنبياء من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حصني، من دخلها أمن من عذابه. لا إله إلا الله كلمة التوحيد. ينبغي أن نقف عند هذه الكلمة دروساً كثيرة، ولكن بادئ ذي بدء نقف عند المعنى اللغوي لهذه الكلمة. لا إله إلا الله. الله، يقول علماء التوحيد، الله علم على الذات، علم على الذات الكاملة، علم على الواجب الوجود. في الكون واجب الوجود وهو الله، وفي الكون ممكن الوجود وهو جميع ما سوى الله، وفي الكون مستحيل الوجود. فالله علم على الذات الكاملة، علم على واجب الوجود، علم على الخالق، علم على البارئ، المصور، المسير، العزيز، الجبار، المتكبر. يعني أسماء الله الحسنى كلها جمعت في كلمة الله. علم على الذات. بعضهم قال: الله اسم الله الأعظم، اسم الذات الأعظم. على كل، كلمة الله لها درس مستقل، لكن إذا أردت أن تشير إلى الذات الكاملة، إلى الواجب الوجود المتصف بصفات الوجود وصفات الكمال وصفات الوحدانية، فهو الله علم على الذات. جمعت أسماء الله الحسنى كلها في كلمة الله. لذلك يا الله يا أرحم الراحمين، أرحم الراحمين أو الرحمن الرحيم أو الله، بعضهم يقول هذه من اسم الله الأعظم، بعضهم قال الله، بعضهم قال الرحمن الرحيم، بعضهم قال أي اسم تهتز له وتتفاعل معه فهو اسم الله الأعظم. على كل، في هذه الكلمة لا إله إلا الله، الله علم على الذات الواجب الوجود، أي أسماء الله الحسنى كلها مجموعة في الله. طيب، معنى إله في المعجم جاء أله، أله يأله إلهة وألوهة وألوهية، يعني عبد عبادة، فأله بمعنى عبد، الإله المعبود. طيب، أله يأله ألها أي تحير، أله إليه أي لجأ إليه. هذه المعاني الثلاثة المستفادة من معنى أله، أله يأله إلهة وألوهة وألوهية أي عبد. الآن معنى عبد، ليس معنى عبد أنه أطاع، أطاع مضاف إليها معنى آخر، أطاع وأحب، أطاع ولم يحب ليس هذا عبادة، أحب ولم يطع هذا مستحيل، فغاية الحب مع غاية الطاعة. طيب، أحب وأطاع بمعنى عبد، المعبود من؟ هو الله. طيب، لا معبود بحق إلا الله، بعض ما يقوله العلماء حول هذه الكلمة، لا معبود بحق إلا الله، من الذي يستحق العبادة؟ هو الخالق، إذن لا خالق إلا الله. من الذي يستحق العبادة؟ هو الرازق، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو الفعال لما يريد، هو العزيز، هو الجبار، هو القهار. يعني إذا قلت لا إله لا معبود، من هو المعبود؟ هو الجبار. من هو المعبود؟ هو القوي. من هو المعبود؟ هو المسير. من هو المعبود؟ هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو الرازق، هو المانع، هو المعطي، هو الرافع، هو الخافض. يعني الذي يستحق العبادة هو الرازق. إذن لا إله أي لا معبود أي لا رازق إلا الله. فإذا قلت لا إله إلا الله

يعني لا معطي ولا مانع ولا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل ولا رازق ولا وهاب ولا مغني ولا مبدي ولا معيد، كل الأسماء الحسنى إذا جمعت تجمع بكلمة الله، أي هو المعبود. إذن المعنى الأول أله، يأله إلهة وألوهة، أي عبد يعبده، والعبادة غاية الخضوع مع غاية الحب. ولن تحب ولن تطيع إلا إذا عرفت الله عز وجل. في العبادة ثلاث مراحل: معرفة، طاعة، مع حب، سعادة. المعنى الثاني أله، الأولى أله، الثاني أله. أله يأله ألها بمعنى تحير. الإنسان يتحير بمن؟ بالصغير أم بالكبير؟ بالجليل أم بالحقير؟ بالغني أم بالفقير؟ فالتحير من معاني العظمة، يعني تحار به الألباب، تحار به العقول، تحار به النفوس، تحار به الأفئدة. إذن من جهة هو معبود، لماذا هو معبود؟ لأنه خالق. لماذا هو معبود؟ لأنه رازق. لماذا هو معبود؟ لأنه فعال. لماذا هو معبود؟ لأنه قوي. لماذا هو معبود؟ لأنه محي، مميت، معز، مذل، إلى آخره. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لماذا هو معبود؟ المعنى الثاني عظمته تحار بها العقول، تحار بها العقول. أله يأله ألها تحير. والمعنى الثالث أله إليه، أي لجأ إليه، يعني لا ملجأ لك أيها الإنسان إلا الله عز وجل. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود ولا عظيم ولا ملجأ إلا الله. طبعا الإله هو الله، لكن هذه اللا نافية للجنس. ما الفرق بين اللا النافي للجنس واللا النافي نفي عادي؟ قد تقول مثلا لا طالب في الصف، بل طالبة، بل طالبة، يعني جنس الذكور ليس موجودا، بل طالبة. أما إذا قلت لا طالب في الصف بل طالبان، في الحالة الثانية نفيت ماذا أنت؟ نفيت المفرد. فاللا التي تنفي المفرد تسمى اللا الحجازية، أما اللا التي تنفي الجنس تسمى اللا النافية للجنس. يعني إذا قال لك أحدهم هل عندك خبز؟ تقول له لا خبز عندي. المقصود لا خبز ولا قمح ولا طحينة ولا أي شيء من مشتقات القمح، لا خبز عندي، بل لحم. أما لا خبز عندي نفيت المفرد، قد يكون عندك أجناس القمح، أما الخبز نفيته وحده. إذن لا إله تنفي أن يكون في الكون إله إلا الله عز وجل. نعم، بعض العلماء قال المعنى الأول قاله ابن عباس، لا إله إلا الله أي لا نافع ولا ضار ولا معز ولا مذل ولا معطي ولا مانع إلا الله. هذا التفسير لابن عباس رضي الله عنه. بعضهم قال لا إله يرجى فضله، ولا إله يخاف عدله، ولا إله يؤمن جوره، ولا إله يؤكل رزقه، ولا إله يترك أمره، ولا إله يسأل مغفرته، ولا إله يرتكب نهيه، ولا إله يحرم فضله إلا الله الذي هو رب المؤمنين وغفار ذنوب المذنبين وملجأ التائبين وستار المخطئين وغاية رجاء الراجين ومنتهى مقصد العارفين. يعني أنا أتمنى على الإخوة الأكارم أن يتأكدوا أو أن يتحققوا ويتوقفوا مليا عند هذه الكلمة. هذه كلمة الإسلام الأولى، هذه كلمة التوحيد، الدين كله مجموع في هذه الكلمة. قال بعضهم لا إله إلا الله إشارة المعرفة والتوحيد بلسان

الحمد والتسديد إلى الملك الحميد، إشارة المعرفة والتوحيد. تعلمون من قبل أن نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى. أنت إذا وحدت واتقيت، والحقيقة أنت متى توحد أو متى تستقيم؟ ما دام أنت تشعر أن هناك جهات أخرى تملك أمرك فأنت موزع بينها جميعاً. متى توحد وجهتك إلى الله عز وجل؟ ومتى تعبده وحده؟ متى تطيعه وحده؟ متى تقبل عليه وحده؟ متى ترجوه وحده؟ متى تخافه وحده؟ متى تطمع بعطائه وحده؟ إذا أيقنت أنه لا إله غيره. قضية دقيقة جداً. ما دام في شعور أن جهة أخرى في الأرض بإمكانها أن تنفعك، وأن جهة أخرى في الأرض بإمكانها أن تضرك، فأنت في هذه الحالة لن تستطيع أن تعبد الله وحده. لذلك الله عز وجل ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله عائد إليه. فلا إله إلا الله لك أن تفهمها على النحو التالي: الإله هو المعبود، ومن الذي يعبد؟ الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. من الذي ينبغي أن يعبد؟ هو الرزاق الرازق. من الذي ينبغي أن يعبد؟ هو المعطي والمانع والرافع والخافض والمعز والمذل والقوي والقهار والجبار. يعني كل الأسماء الحسنى بمجموعها، صاحب الأسماء الحسنى يستحق وحده العبادة. فالإله هو المعبود، هذا المعنى الأول. أله يأله ألها تحير، عظيم الله عز وجل، لا نهاية لقوته. مهما عرفت عنه فهو أعظم، لا نهاية لجبروته، لقوته، لجماله، لرحمته، لعدالته، لحبه لعباده. هي يعني منتهى النهايات الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثالث: لا ملجأ لك إلا الله. أله إليه أي لجأ إليه. وقال بعضهم: لا إله للرغبة، إذا رغبت فالله وحده ينبغي أن ترغب فيه. ولا إله للرهبة إلا الله، وإذا خفت فينبغي ألا تخاف إلا الله. يعني إذا حدثتك نفسك أن تخاف، ليس في الكون كله جهة ينبغي أن تخاف منها إلا الله. وإذا حدثتك نفسك أن تحب، في بالكون أشياء جميلة، في أشخاص، في نساء، في أماكن، في بيوت، في مركبات. إذا حدثتك نفسك أن تحب شيئاً ينبغي ألا تحب إلا الله. هذا المعنى التالي الرابع. أي لا إله للرغبة إلا الله، ولا إله للرهبة إلا الله، الذي هو كاشف الكربة. هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. يعني حالة المؤمن، حالة التوحيد مع المؤمن حالة مريحة. بالعكس، حالة التوحيد هي الصحة النفسية، وخلاف التوحيد مرض. الإنسان حينما يشعر أن إنساناً من بني جلدته أمره بيده، وهو لا يحبه، وهو يتمنى تحطيمه، هذا الشعور وحده شعور مرضي، شعور يسحق، شعور مدمر. يعني أنت إذا أيقنت أن أمرك بيد غير الله عز وجل، هذا اليقين وحده يكفي لسحق الإنسان. إذن إذا أردت أن تحب فلا ينبغي أن تحب إلا الله، وإذا أردت أن تخاف فلا ينبغي أن تخاف إلا من الله، وإذا أردت أن تعتمد على جهة فلا ينبغي أن تعتمد إلا على الله، وإذا أردت أن تثق بجهة فلا ينبغي أن تثق إلا بالله. كلمة معبود تكفي، لا معبود بحق. العلماء السلف الصالح ضغط كل هذه المعاني بكلمة معبود. يا
يعني الذي يستحق

العبادة. هل يستحق العبادة إنسان ثاني؟ لا، إنسان سيموت، إنسان كان في العدم ثم حدث ثم سينتهي إلى عدم، هذا لا يستحق العبادة. روي عن عمران ابن حسين أن النبي قال لي قبل أن يسلم: يا حسين، كم تعبد اليوم من إله؟ فقال: أعبد ستا أو سبعا في الأرض، اللات ونعم، وواحدا في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام: وأيهم تعبد لرغبتك ورهبتك؟ فقال: الذي في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام: فيكفيك إله السماء، لا تحتاج أنت إلى آلهة الأرض. يعني هذا سر الصحة النفسية، أن الإنسان أمره كله بيد جهة واحدة يسعى إليها، يرضيها، يخافها، يرجوها، يطيع أمرها. ثم قال: يا حسين، لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك. فأسلم حسين، ثم قال: يا رسول الله، علمني هاتين الكلمتين. قال: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. هذه بعض معاني كلمة لا إله إلا الله. هناك موضوع لطيف حول هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد. يعني لو أننا جمعنا الأحاديث التي تتحدث عن فضل لا إله إلا الله، هناك أحاديث كثيرة جدا، وهناك آثار عند السلف الصالح كثيرة جدا. طبعا كما قلت في أول الدرس، لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا. كيف؟ لا يسبقها عمل، مشوب بالشرك. يعني إذا كان قبل أن تتحقق من أنه لا إله إلا الله، أنت في حياتك آلهة كثيرة، دعك مما ينبغي أن يقال في العالم الإسلامي، كن مع الحقيقة. هناك شخص توحيده ضعيف، في حياته أشخاص كثيرون لهم تأثير عليه، فإذا توجه إليهم وسعى إلى إرضائهم وخاف من غضبهم وعلق عليهم الآمال، فهذا هو الشرك. فإذا كنت ترجو زيداً وتخشى عبيداً وتطمع في ما عند فلان وتخاف من علان، إذن العمل الصالح الخالص لله عز وجل لن يكون، لا يسبقها عمل. قبل أن تؤمن بلا إله إلا الله عملك مشوب بالشرك، ترجو غير الله وتخاف غير الله وتعلق الأمل على غير الله. وإذا تحققت منها لا تترك ذنباً، أن الله عز وجل لماذا تعصيه؟ من أجل أن يرضى عنك زيد، زيد بيد الله. كلكم يذكر هذه القصة التي كنت أرويها لكم سابقاً، أن أحد الخلفاء، خلفاء بني أمية، أصدر توجيه إلى أحد الولاة وهو الخليفة يزيد، والوالي والي البصرة، وكان عند والي البصرة الحسن البصري من كبار التابعين. فجاء هذا التوجيه مخالفاً لما هو ينبغي أن يكون للحق، فوقع في حيرة من أمره هذا الوالي. عنده الحسن البصري، قال: ماذا أفعل؟ أجابه كلمة توحيدية، قال له: اعلم أن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. إذن هو المعبود الله سبحانه وتعالى. حينما ترى إنساناً يعصي الله ليرضي فلان، يقصر في أعماله الصالحة ليرضي زيداً، يقترف الآثام ليرضي عبيداً، هذا توحيده ضعيف جداً. إذن في حياته اليومية أشخاص يراهم آلهة، يراهم يستحقون العبادة، يستحقون الطاعة، يستحقون الخضوع، يستحقون الحب. فما هو التوحيد؟ أن تتخلص مما سوى الله عز وجل، لا حباً ولا كراهية ولا خوفاً ولا طمعاً ولا أملاً ولا إرضاءً ولا أبداً. قال: لما كان هذا الذكر أفضل الأذكار، ألم تعلموا أن أفضل الذكر لا إله إلا الله؟ قال: فالعدو لما جاءته المحنة فزع إلى هذا الذكر
من هو العدو؟

فرعون حينما أدركه الغرق فزع إلى ماذا؟ إلى كلمة التوحيد. حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني الأيام الكافر في باعتباره أوراق رابحة كثيرة، أنه ماله بنقزه، مركز القوي بنقزه، أتباعه بعينوه، فهؤلاء كلهم في نظره آلهة. فحينما يقدر الله له شيئا كريها وكل هذه الآلهة التي توهمها لا تستطيع أن تفعل شيئا، عندئذ يسقط في يده ويقول لا إله إلا الله. يعني قد يظن الإنسان المال كل شيء في مقتبل حياته، كلما امتد به العمر يرى أن حجم المال يصغر إلى أن يعده شيئا ولكن ليس كل شيء. أما إذا جاء الموت لا يرى إلا الله، وأن هذا المال عارية مستردة، وأن الله عز وجل ملكه إياه ليتقرب إليه. أريد أن أوسع معنى الألوهية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إذا أحببت شيئا وعصيت الله من أجله فقد عبدته. والعوام تقول اتزوج فتاة يعبدها، معنى يعبدها يعني يحبها ويثق بها ويمحضها كل إخلاصه وكل طاعته ولو أمرته بمعصية. يعني العبادة كما قلت لكم غاية الحب مع غاية الطاعة، فإذا منحت هذه الطاعة وذاك الحب لغير الله عز وجل فهذا هو الجهل. لذلك حينما قالوا نهاية العلم التوحيد، حينما ترى أن كل الخلق دمى يحركها الله عز وجل، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فقال هذا العدو عدو الله عز وجل حينما أدركه الغرق لجأ إلى الله، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أما ولي الله سيدنا يونس حينما دخل في بطن الحوت ودخل في ظلمات ثلاث نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، لماذا قبلت هذه الكلمة من سيدنا يونس ولم تقبل من فرعون؟ كلاهما في المحنة قال لا إله إلا الله. العلماء قالوا فرعون ما عرف الله قبل المحنة لذلك ما نفعته عند المحنة، سيدنا يونس عرف الله قبل المحنة فلما جاءت المحنة نفعته هذه الكلمة. هذا أول فرق. فرعون ماذا قال؟ قال فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. أما يونس نادى وهو مقظوم، فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. لاحظ أنت جميع الناس حينما يقع في مأزق، في مرض عضال، في مشكلة كبيرة، أمام شبح مصيبة، ينسى كل الشركاء. ليته عرف هذه الحقيقة وهو في الرخاء. أما حينما تأتيه المصيبة، حينما تحدق به الأمور، حينما يسقط في يده لا يرى إلا الله. أنا حدثني أخ أنه طائرة تقل خبراء من بلاد ترفع كلمة لا إله، ما في إلا الله لا إله، يعني ملحدون. هذه الطائرة مرت بسحابة مكهربة وفي جيوب هوائية كثيرة جدا في طقوس قاسي، فصار بعضهم يقول يا الله، والقرآن ذكر ذلك. الإنسان إذا ركب البحر وهاج البحر وماج وأصبحت السفينة العظيمة كأنها ريشة في مهب الرياح، عندئذ لا يرى إلا الله. إذن الشيء الواقعي أن المؤمن يرى أن الله وحده بيده كل شيء، هذا يؤكده قوله تعالى، والآية دقيقة جدا وشرحتها سابقا، ألا إلى الله تصير الأمور. طيب بيد من كانت؟ كانت بيد الله ولا تزال بيد الله وهي دائما بيد

بيد الله، ولكن أهل الدنيا المعرضون يرون الأمر بيد غير الله، أما المؤمن وهو في الدنيا يرى الأمر بيد الله. لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. في شيء آخر، سيدنا يونس قال لا إله إلا أنت يا رب، كلمة أنت يخاطبه وجها لوجه، أما فرعون ماذا قال؟ لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. سيدنا يونس قال لا إله إلا أنت، وكأنه يرى الله معه. أما بني فرعون سمع أنه في إله لموسى بيده كل شيء، فلما أشرف على الغرق شعر أن إله موسى هو الذي أغرقه، فقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني ذكر ضمير الغائب دليل أنه هو غير متحقق. لذلك اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة. قبلت لا إله إلا الله من سيدنا يونس لأنه كان من المسبحين، ولم تقبل من فرعون لأنه لم يكن من المسبحين. لذلك حينما تقع في محنة، مهما كان مستوى إيمانك، مهما كانت نوع عقيدتك، مهما كان مستوى توحيدك، تقول يا الله. لكن إذا كان إيمانك قبل المحنة عظيما، تقول يا الله لا إله إلا أنت، لك عنده رصيد، لك عنده سابقة عمل صالح، لك عنده معرفة برحمته، لك عنده معرفة بعفوه، بقدرته، بحبه. قال فرعون حينما ذكر هذه الكلمة لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ما قالها تعبدا، بل قالها من أجل خلاصه. وشتان بين من يضطر إلى الإيمان بالله وبين من يؤمن بالله طواعية. الآن كلكم يعلم أن العالم كان مقسوم إلى شرق وإلى غرب، إلى أمم تقدس الفرد وأمم تقدس المجموع. كلا الفريقين تطرفا وعادا إلى الوسط، والإسلام وسطي، لم يعودا إلى الإسلام إيمانا به ولا اعتقادا بأنه منهج الله عز وجل، ولكن طبيعة الظروف التي رافقت هذا التطرف ألجأتهم إلى الوسطية. فالذين آمنوا بالفرد إيمانا مطلقا على حساب المجموع اضطروا أن يعودوا إلى حقوق المجموع، والذين آمنوا بالمجموع على حساب الفرد اضطروا إلى أن يرعوا حقوق الفرد. إذن عادوا إلى الوسط. هذا معنى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ففرعون حينما قال لا إله إلا الله قبل أن يغرق قالها ليتخلص من الغرق. هذا يفسر لنا أن بني إسرائيل حينما خرجوا من البحر ورأوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب ماذا رأيتم قبل قليل؟ ألم تروا أن البحر قد أصبح طريقا يبسا؟ قال إنهم آمنوا بموسى ليتخلصوا من فرعون، إيمانهم مشوب بمصلحة. لذلك أرقى أنواع الإيمان أن تؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق ويستحق العبادة. هذا ما قالته رابعة العدوية: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكنني رأيتك أهلا للعبادة. وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيامة سوى نظر الحبيب فذا مناهم، وهذا مطلب القوم الكرام. قال بعضهم أن كل الطاعات يأخذها الملك ويرفعها إلى رب العزة، إلا كلمة لا إله إلا الله تصعد وحدها، وهذا معنى قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني في نقطة دقيقة جداً مرت معي في حديث شريف، أنه قلته لكم سابقا: من ازداد علما ولم يزدد هدى. كأنه في خط العلم وخط الهدى. طيب خط العلم أن تقرأ كتابا، أن تفهمه، أن تستوعبه، أن تحفظه، أن تستمع إلى محاضرة، أن تقف عند دقائقها وعند خطوطها الرئيسة
والأدلة التي قيلت حول أفكار

أفكارها. هذا هو العلم، أن تقتبس معلومات، حقائق، أفكار، تصورات، قناعات. ما هو الهدى إذن؟ من ازداد علما ولم يزدد هدى. خط الهدى مقصر عن خط العلم. كأن الهدى أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى

تكن له أن توحد الله وأن تعبده. القرآن ورد قصص أنبياء كثيرين، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الآية وردت مكررة 10 مرات أو أقل بقليل، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا نحن ديننا صار أن تؤمن أنه لا إله إلا الله وأن تعبده. نهاية العلم التوحيد، نهاية العمل طاعة الله عز وجل. روي في الآثار أنه إذا قال العبد لا إله إلا الله أعطاه الله من الثواب بعدد كل كافر وكافرة، والسبب أنه لما قال هذه الكلمة فكأنه قد رد على كل كافر وكافرة، فلا جرم أن يستحق الثواب. الله عز وجل بالقرآن ماذا أمرنا؟ قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم. والعلم يقتضي البحث والدرس واليقين والتدقيق والتمحيص واستحضار الأدلة والانتهاء بقناعة ثابتة، أما الذي يبقى في تردد وفي شك هذا ليس علما. إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا. بعضهم قال في تفسير حاميم عين سين قاف، قال الحاء حلمه وحكمه وحجته، والميم ملكه ومجده، والعين عظمته وعلوه وعزته وعلمه وعدله، والسين سناؤه وسره، والقاف قهره وقدرته. يقول الله تعالى بحلمي وحكمتي وحجتي ومجدي وملكي وعظمتي وعدلي وعلمي وعزتي وعلوي وسري وسنائي وقدرتي وقهري لا أعذب في النار من قال لا إله إلا الله. لماذا يعذب؟ لأنه عرف أن الأمر كله بيد الله فاستقام على أمره، هذا الدين. عرف أن الأمر كله راجع إليه. بالمناسبة من يذكر بعض آيات التوحيد بالقرآن الكريم؟ في آيات توحيد رائعة جدا، آيات التوحيد إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه إنك على كل شيء قدير. هي الآية دليل على فكرة دقيقة جدا، وهي دليل قطعي على فكرة أنه لا يوجد في الكون شر مطلق. ومعنى الشر المطلق الشر المراد لذاته، بيده الخير. بل الله فاعبد وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، توحيد. له الخلق والأمر، له الخلق والأمر. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له الخلق والأمر، يعني أي شيء خلقه أمره عائد إليه، توحيد. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قل هو الله أحد الله الصمد، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه. وإلى الله عاقبة الأمور، والله يحكم لا معقب لحكمه، إليه يرجع الأمر كله. طيب إن ربي على صراط مستقيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك. الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني إذا الواحد جمع الآيات التي تعني التوحيد وحفظها جميلة جدا، يعني الإنسان بيطمئن. المخاوف أسباب الخوف دائما أن تشعر أن جهة في الأرض يمكن أن تؤذيك، أما إذا شعرت أن الله وحده بيده كل شيء وهو رحيم ودود غني قدير عليم، الشعور هذا مسعد ومطمئن. من فوائد هذه الكلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على

أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت ولا عند النشور، وكأني أنظر إلى أهل لا إله إلا الله عند الصيحة ينفضون شعورهم من التراب ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يعني هذا الشيء المخيف وهو القبر تحت التراب، الشيء المخيف فيه الخوف فيه الوحشة. ألم يقل الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؟ من 6000 سنة غدوا وعشيا، أما ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم. القبر المخيف يغدو روضة من رياض الجنة، لماذا؟ لأنهم عرفوا الله فاستقاموا على أمره، وحدوه فاستقاموا على أمره. أنا كنت أضرب مثال أنه دخلت دائرة حكومية فيها 100 موظف ومعك معاملة لن يستطيع أحد أن يكتب لك موافق وتأخذ ثمار هذه المعاملة إلا المدير العام، فهل يمكن أن تتجه إلى سواه؟ أن ترجو آذناً؟ أن ترجو موظفاً بسيطاً؟ أبداً، ما دام صلاحية التوقيع للمدير العام فقط تتجه إليه وحده. الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ممكن يكون لك مبلغ كبير جداً في مدينة وأن تركب القطار الذي يوصلك لهذه المدينة، يمكن أن ترتكب 1000 غلطة في القطار، لكن القطار في طريقه لهذه المدينة وسوف يصل في الوقت المحدد وسوف تقبض هذا المبلغ. قد تركب في الدرجة الثالثة ودفعت بطاقة من الدرجة الأولى، هي غلطة. قد تختار عربة فيها شبان أخلاقهم شرسة، قد تركب في جهة مخالفة لاتجاه القطار، ممكن هي غلطة كمان. قد تحس بالجوع الشديد ولا تدري أن في بعض القافلات في مطعم، هي كلها أغلاط، ولكن القطار في طريقه إلى هذه المدينة وسوف يصل في الوقت المناسب وسوف تقبض هذا المبلغ. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكن هناك غلطة لا تغتفر، أن تتجه إلى قطار لا يصلك لهذه المدينة باتجاه معاكس، هو المشكلة، أو قطار متوقف ما له علاقة بالحركة إطلاقا. فالشرك بالله ليش خطير؟ لأنه أنت تتجه إلى سوى الله عز وجل، وما سوى الله لا شيء. ليش الإيمان عظيم؟ تتجه إلى من بيده كل شيء. إذن إذا أردتم التفصيل ففصلوا، أردتم الإيجاز فأوجزوا. الإيجاز لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أن تعبده إلا الله، لا إله إلا الله نهاية العلم، طاعته نهاية العمل. روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يقول 4 مرات اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، وإني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك إلا كتب الله له به صقاً من النار، يعني ينقذه من النار من شهد هذه الشهادة. هو الحقيقة بالعصور المتأخرة صار في شيء اسمه كلام فارغ ما له معنى، صار في شهادات مزورة. أما في الأصل حينما تشهد أنه لا إله إلا الله هذا تراه رؤية، وعندئذ تطبق أمر الله عز وجل. إذا كان آخر الزمان لم يكن لشيء من طاعة الناس فضل كفضل لا إله إلا الله، قال لأن صلاتهم وصيامهم يشوبها أنواع من الرياء والسمعة ولا إخلاص في شيء منها، أما كلمة لا إله إلا الله فهي ذكر الله والمؤمن لا يذكرها إلا عن تصميم قلب. هذه من فوائد لا إله إلا الله. الحقيقة أن الإنسان حتى يأخذ شهادة علمية يحتاج إلى بذل جهد،
أما حتى

يتحقق من هذه الكلمة لا بد من بذل جهد. يعني الإنسان من دون جهد، من دون اقتطاع من وقته الثمين، من دون متابعة، من دون تحليل، درس، تأمل، بحث، يصل للإيمان بهذه الكلمة؟ إن لم يؤمن بها فعمله مشوب بالشرك. يعني الإنسان إمتى بيعصي؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا. متى تعصي الله عز وجل؟ إذا رأيت شيئا دونه رضاه أثمن من رضاه. أبدا. كنت أقول هذه الكلمة، من يقول الله أكبر ويعصي ربه بالتحقيق، إذا أطاع زوجته وعصى ربه رؤيته القلبية أن رضاها أثمن عنده من رضاء الله عز وجل. قولا واحدا، حينما تؤثر شيئا مما سوى الله على طاعة الله أنت ترى أن هذا الشيء أكبر من الله، لأن إرضاء الله درجة ثانية عندك، أما إرضاء هذا الإنسان درجة أولى. فالإنسان كلما تحقق من كلمة لا إله إلا الله انضبط، ما رأى مع الله أحدا. أرجو الله سبحانه وتعالى، هذه كلمة التوحيد، هذه شعار الإسلام، هذه الكلمة التي يقولها الإنسان إذا أسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، التوحيد والإيمان بالرسالة ثم الطاعة، الإيمان بأنه لا إله إلا الله والإيمان برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عبادة الله من خلال طاعة الله ورسوله، هذا هو الدين. بقي نقطة واحدة، يعني الإنسان كيف يستزيد من الإيمان بهذه الكلمة؟ هي أدخلناها في أسماء الله الحسنى، أنه إله معبود، الله عز وجل من أسمائه أنه إله، ولا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. من الذي يستحق العبادة؟ هو الخالق، إذن لا خالق إلا الله. من الذي يستحق العبادة؟ هو الرازق، لا رازق إلا الله. القوي، لا قوي إلا الله. الكريم، لا كريم إلا الله. الجميل، العليم، المعز، المذل، المحيي، المميت، الحسيب، الرقيب، الشهيد. يعني أسماء الله الحسنى كلها يجب أن تتحقق منها، عندئذ تعلم أنه لا يعبد إلا الله عز وجل. سؤال الآن قبل أن ننهي الدرس، كيف نستزيد من الإيمان بهذه الكلمة؟ يعني هو معرفة أمر الله شيء ومعرفة الله شيء آخر، هذا من باب معرفة الله. الكون خلقه، والأحوادث أفعاله، والقرآن كلامه. أنت ممكن تستقصي من القرآن الكريم الآيات التي تدل على التوحيد، يعني إذا كان إيمانك بأن هذا القرآن كلام الله، والله يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقول له الخلق والأمر، يقول إليه يرجع الأمر كله، يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، هذا الدليل النقلي العقلي، حينما ترى أن هذا الكون في انسجام، في إله واحد، في نظام دقيق، التفكر في الكون قد يوصلك إلى الإيمان بلا إله إلا الله. وإذا تأملت في أفعال العباد، في الأفعال الإلهية، يعني وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، إذا رأيت المستقيم أكرمه الله، ورأيت المرابي محقه الله، رأيت المنحرف المعتدي دمره الله، إذا رأيت أن هناك أفعال مؤداها العدالة، هذا الشيء يمكن أن يرسخ إيمانك بلا إله إلا الله. يعني نزداد إيماناً بهذه الكلمة عن طريق التفكر في الكون أولاً، وعن طريق تدبر آيات الله ثانياً، وعن طريق النظر في أفعال الله ثالثاً. إلا أنه التحفظ في آخر فقرة أن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار عمل، وجعل الآخرة دار جزاء. أما إذا جاز المسيء في الدنيا فهذا جزاء ما اسمه ردعي لبقية المسيئين، وإذا أكرم المحسن هذا إكرام تشجيعي لبقية المحسنين. أما
الحساب الكامل، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.

0: والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: أعث المحاسن والخدود الشيخ والعبد الأقل
1: الشيخ والعبد الأقل
0: بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا

0: فيه الحمل
1: وينكدر فيه الحمل
0: يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة والأرض فيه مبدلة والهوى

0: الجنات أهل.
1: لكم ثياب السندس والورد عند النرجس، وكل ثغر أعسس لم يخش عاشق.

0: سعيد لا تخف خذلانا وذل أنعم بنا طول الزمان لا تخف من إنس وجان يا ذا الرحيل وذا الفتان تسعى وتسمع ما يقل هذا لمن طاع الإله
1: هذا لمن طاع الإله
0: هذا لمن خاف الإله.

0: لم يحسبوا حرما وحل،
1: لم يحسبوا حرما وحل،
0: يا ليتهم كانوا تراب، لم يعلموا ما في الحساب.

0: موقف فيه خجل،
1: وألف الصلاة على الرسول محمد أبي البتول، شفيعنا يوم النشور في موقف فيه خجل، وألف الصلاة

الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: إلى رياض ذكر الله تعالى تفكرا وتدبرا في بديع صنعه وآيات إعجازه نعود، وبمدد من الله نتزود.
1: في كتاب صغير الحجم جم الفائدة يقول الإمام الغزالي رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل نعمته في رياض جنان المقربين، وخص بهذه الفضيلة من عباده المتفكرين، وجعل التفكر في مصنوعاته وسيلة لرسوخ اليقين في قلوب عباده المستبصرين. استدلوا عليه سبحانه بصنعته فعلموه، وتحققوا أنه لا إله إلا هو فوحدوه، وشاهدوا عظمته وجلاله فنزهوه، فهو القيم بالقسط في جميع الأحوال، وهم الشهداء على ذلك بالنظر والاستدلال، فعلموا أنه الحليم القادر العليم، كما قال في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
0: فالتفكر في ملكوت السماوات والأرض هو سبيل العلم والمعرفة بالله تعالى، الخالق البارئ المصور الذي لا إله إلا هو.
1: وللعلم والمعرفة أمارات وأدلة يعرف بها العارفون، تحدث عنها من أنعم الله تعالى عليهم بها. عن هذه الأمارات والأدلة يقول أبو علي الدقاق:
2: من أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة من الله تعالى، لأن من ازدادت معرفته ازدادت هيبته، وإذا ما ازدادت هيبة المرء من الله أقبل عليه سبحانه بالطاعات وبأنواع القربات ذكرا وشكرا وتسبيحا وتكبيرا وتحميدا.
0: ثم يقول أبو علي الدقاق:
2: ومن ازدادت معرفته ازدادت سكينته،
0: أي ازدادت طمأنينة قلبه لما عرف أن له ربا قويا عزيزا قادرا، له وحده الأمر من قبل ومن بعد.
1: وعلى طريق التفكر والمعرفة نلتقي بابن قيم الجوزية:
3: ثم تأمل هذه النملة الضعيفة وما أعطيته من الفطنة والحيلة في جمع القوت وادخاره وحفظه ودفع الآفة عنه، فإنك ترى في ذلك عبرا وآيات. فترى جماعة النمل إذا أرادت إحراز القوت خرجت من أسرابها طالبا

0: هبة له، فإذا ظفرت به أخذت طريقا من أسرابها إليه وشرعت في نقله، ورأيتها رفقة تحمله إلى بيوتها، ورفقة تخرج من بيوتها قاصدة إلى مكانه لتحمل منه بدورها، ثم تأخذ طريقها في السرب الأول دون أن يختلط هذا السرب بذاك، وإنما هما كالخيطين لكل مساره، فإذا ثقل عليها حمله اجتمعت عليه وتعاونت في حمله، وتباركت اللهم وتعاليت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. صدق الله العظيم.
0: ومن عجيب أمر الفطنة في النمل أنه إذا نقل الحبوب إلى مساكنه ومخازنه كسرها حتى لا تنبتها رطوبة الأرض، فإذا كانت الحبوب مما ينبت الفلقتان منه كسرهما النمل إلى أربعة أجزاء، ثم إذا رأى أن شيئا من البلل قد أصاب هذه الحبوب خاف عليها الفساد وأخرجها إلى الشمس، حتى إذا ما جفت ردها إلى المساكن والمخازن. ومن عجيب هذه الفطنة أيضا أن النمل لا يبني قراه إلا على نشز من الأرض حتى لا يفيض عليها الماء، ويكفي لإدراك فطنته الوقوف عند قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم.

0: ونسأل الإمام ابن قيم الجوزية عن أوجه الفطنة التي رآها في مخاطبة النملة لقومها بهذا الخطاب الذي أثبته رب العالمين في قرآنه، ويأتينا جوابه عبر مئات السنين.
1: تكلمت النملة بعشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة: النداء والتنبيه والتسمية والأمر والنص والتحذير والتخصيص والتفهيم والتعميم والاعتذار. فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة، ولذلك أعجب سليمان قولها وتبسم ضاحكا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. ومع المحبين الذاكرين المتفكرين نلتقي.
0: كان معروف الكرخي من المحبين الزاهدين العابدين الذين أقبلوا على الله تعالى بجماع نفوسهم وعقولهم.
2: وتقول قصة حياته إنه ولد لأبوين غير مسلمين، فأراد

0: أن ينشئاه على دينهما، وأخذا يعلمانه قواعد ذلك الدين وطقوسه.
1: ومرت السنون، وأراد ذات يوم أن يختبر مدى تحصيله، فسألاه وإذا به يجيب:
2: إن الله سبحانه الذي خلق هذا الكون البديع المتناسق لا يمكن إلا أن يكون واحدا لا شريك له.
3: وإله وإله، تقمص الشيطان جسد ولدنا الوحيد وجعله يهذي بما لا يعي.
1: والحل؟ الحل يا أبا معروف؟
3: سأحبسه في هذه الحجرة الضيقة حتى يموت أو يعود إلى ديننا.
0: ويحبس معروف الكرخي في حجرة أشبه ما تكون بالخزانة أو الزنزانة، وتمر الأيام دون أن تنبعث من داخلها صرخة استغاثة، ويضطر الأبوان إلى أن يقتحماها عليه.
3: ويلك ويلك، كأنك قد أحببت هذه الخزانة.
2: نعم.
1: وما الذي حببك فيها هكذا؟
2: وجدت فيها أنيسا وجليسا لا أحب أن أفارقه.
3: جن ولدي جن ولدي، ها ومن هو أنيسك وجليسك هذا؟ تكلم يا فتى.
2: الذي تسبح السماوات والأراضين بحمده، الذي يرى ويعلم ويحيط بكل شيء، وهو مع محبيه من خلقه أينما كانوا. أنتما حبستماني في هذه الخزانة الضيقة لتضيق علي، فعشت بقلبي في عالم فسيح أكبر من هذا العالم الذي تشاهدانه بأعينكما، وأحسست أنسا يملأ وجودي، ونورا يضيء ليلي، وعطرا يتدفق حولي، وبهجة ونشاطا يمرحان في كياني، ثم يقينا واطمئنانا جميلا حنونا يحيط بي، فعلمت أن ربي وخالقي لا يترك عباده أينما كانوا وحيثما وجدوا، لا تحجبه السدود ولا تمنعه القيود، وهو حسبي ونعم الوكيل. حسبي الله لديني، حسبي الله لدنياي، حسبي الله الكريم لما أهمني، حسبي الله القوي لمن بغى علي، حسبي الله الشديد لمن كادني، حسبي الله الرحيم عند الموت، حسبي الله الرؤوف عند المسألة، حسبي الله الكريم عند الحساب، حسبي الله اللطيف عند الميزان، حسبي الله القدير عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: أحبك يا ربي محبة موقن، وفي قوة الإيمان أصبح أو أمسي، لقاؤك يا رحمن عيدي وعدتي، ونورك غيثي وهو لي في الورى أنسي. إذا رضي الرحمن عن قلب عبده جرت مركب الأقدار معه على اليبسي.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق

0: وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ألف

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عادل ريان.

معه في الأبعاد نداءات، فيرن في الصدر المشتاق صدى، وينطلق عبر حنجرة المؤمن ابتهالات وأدعية تنساق إلى الأعالي في خشوع مهيب. ربها نحن أولاء بين يديك، عبادك المؤمنون الصادقون الصابرون، والصدق وفاء، والصبر إيمان، والدعاء مغفرة. فبدد بأنوارك يا إلهي كل ظلام، وازرع في النفوس والعزائم كل وئام وسلام. فهذا الوطن بكل ما فيه ومن فيه يحميه ويرعاه قائده المقدام وفارسه الهمام، من أجل أن ينهض ويسمو في مدارات العلا والرفعة والسمو. فاحفظ اللهم قائده ورائده وسيده، واجعله مصباح الحقيقة ومشعل الحق والخير في كل أنحاء هذا الوطن الغالي وأرجائه. لك الحمد يا ذا الجود، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا. أغمر بالخير الدروب، وامحو بأنوارك الكروب، ليسعد الطفل والشاب، وتقر عين الوالد والوالدة، وتهدأ أسارير الفلاح وهواجس التاجر، ويطمئن كل إلى رزقه المقدر وحظه الموفر من لدن خالقه. يا رب، يا أرحم الراحمين.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم إنك الخلاق الذي خلقت حبيبك المصطفى فسويت ذاته المحمدية، وأنت المصور الذي أبدعت صفاته الجسدية والروحية، وأنت البارئ الذي كملت أخلاقه العظيمة العلوية، ثم أدبته يا ربنا أدبا ربانيا فصار الصورة المثالية التي أردتها للبشرية والحقيقة الكاملة للإنسانية. فكان من أجل ذلك مما نعرفه وما لا نعرفه عنه مما خصصته به أهلا لعظيم حبنا وإجلالنا، وجديرا بكل أشواقنا وتقديرنا، فندعوك بحق هذا الرسول ومكانته لديك أن تقبل صلاتنا عليه، حتى نحس ونشعر في أعماق نفوسنا أنه سراج حياتنا وقوت قلوبنا ومنهل أشواقنا وسر الإنسان.

اللهم صل على حبيبنا وعلى آله صلاة طيبة مباركة، واجعل صلواتنا على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين المباركين شواهد صدق تدل على حقيقة حالنا في حب رسولنا، ودلائل ساطعة تؤكد صدق ولائنا لنبينا. واجعل اللهم صلواتنا عليه

موارد عذبة تروي غلة أشواقنا، ومراحم تشفي أمراض نفوسنا. اللهم إنا ندعوك دعاء طاعة وعبادة، أن تجعل صلاتنا على نبينا تصدر من قلوبنا، وهي أشد ما تكون إيمانا بأنه رسول الرحمة، وترددها ألسنتنا، وهي أكثر ما تكون شكرا لجلالك على هذه النعمة، وتضرعا إليك أن تقبل منا الحمد.

السائلين. ارزقنا ببركة الصلاة على النبي نورا يضيء قلوبنا في عبادتك، وتوفيقا منك يهدينا دائما إلى طاعتك، وأشواقا تملأنا إخلاصا في محبة رسولك ومحبتك، حتى لا نسمع ولا نرى ولا نشعر إلا بربوبيتك وعظمتك، ولا نعرف إلا أن الأمر كله بإرادتك، وأن الأكوان كلها في قبضتك. فندعوك بجلالك وبهائك أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد قرة عيوننا صلاة تخصها منك بعميم رضوانك، وتتوجها بعظيم حنانك، صلاة كاملة شاملة لكل ما تحبه وترضاه له من عظيم فضلك وإحسانك.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتي

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية.

0: بأقل وقت ممكن، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: يا زلمة شغل هالمكيف.
4: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يا زلمة؟ أنت مش شايف شكلك؟
4: لأني جاي من الجيم.
3: أي جيم يا زلمة؟ مبينه.
4: إيش قصدك مبينه؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
3: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
2: عام دراسي جديد يبدا بحقيبه تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت.

0: كيلو واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. او غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه.

0: افتحوا لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-4080.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 26 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 65، وهي قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أول شيء، قوم عاد ضربها الله مثلا للأمم الطاغية الباغية المستكبرة المعتدية. لذلك لو حللنا مجموعة الصفات التي وصفوا بها في القرآن الكريم لأخذنا العجب العجاب. هؤلاء القوم تفوقوا في شتى المجالات. قال تعالى: لم يخلق مثلها في البلاد الأولى. وهؤلاء القوم كانوا متغطرسين وقالوا: من أشد منا قوة؟ وهؤلاء القوم تفوقوا في البنيان. قال تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وهؤلاء القوم بظاهر الآية تفوقوا في الصناعة، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وهؤلاء القوم تفوقوا في الناحية العسكرية، فقال تعالى: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وهؤلاء القوم تفوقوا في الناحية العلمية، قال: وكانوا مستبصرين. تفوقوا في شتى المجالات، تغطرسوا، استكبروا، تفوقوا في العمران، في الصناعة، في الحرب، في العلم. وهؤلاء القوم ماذا فعلوا؟ قال: طغوا في البلاد. لم يقل طغوا في بلدهم، في البلاد، فأكثروا فيها الفساد. يعني بالطغيان يحاربون ويقصفون وينتهكون الحرمات ويقتلون الأبرياء، وفي الفساد نشروا الفساد في الأرض. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هؤلاء القوم من معاني قوله تعالى وأنه أهلك عاداً الأولى، من معاني هذه الآية أن هناك عاداً ثانية يعاني العالم منها ما يعاني.

وإن صفات عاد الأولى تنطبق انطباقاً تاماً على صفات عاد الثانية، لذلك المصير واحد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. لكن الشيء الذي يلفت النظر أنه ما ذكر أن الله جل جلاله ما ذكر أنه أهلك قوماً إلا وذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة، إلا عاداً حينما أهلكها قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، بمعنى أنه بنص هذه الآية لم يكن فوق عاد إلا الله، وهذه عبرة ما بعدها عبرة. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم. ماذا تعني أخاهم؟ طبعاً أخاهم مفعول به لفعل محذوف تقديره وإلى عاد أرسلنا أخاهم، إذاً مفعول به لفعل محذوف تقديره أرسلنا. طيب ما معنى أخاهم؟ يعني من جنسهم، هم بشر وهود بشر، تعني أخاهم أنه لغته كلغتهم، وهذه نعمة كبيرة، واللغة أكبر حاجز بين شخصين. أخاهم هوداً أي من جنسهم، هو بشر تجري عليه كل خصائص البشر، وهو نبي لهم، ولغته من لغتهم، هم يأنسون به. لماذا؟ لأنهم يعرفون عنه كل شيء. يعني أنت مثلاً لك أخ وأنت كبير في السن، هو صغير، بتعرفه من ولادته إلى الآن، ما في شيء يغيب عنك منه. فأخوهم من جنسهم، هو بشر لغته كلغتهم، يعرفون عنه كل شيء. أنت واحد غريب قال لك تعال اذهب معي إلى هذا المسجد، بتخاف، ما بتعرفه. أما لو قال لك أخوك مطمئن له. إذاً معنى أخاهم أنه من جنسهم، لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان صالحاً لهدايتهم. هم يشتهون وهو يشتهي كما يشتهون، هم يخافون وهو يخاف كما يخافون، هم يبحثون عن السلامة والسعادة وهو يبحث عن السلامة والسعادة، هو من جنسهم وبلسان قومه، لغته كلغتهم. ولأنهم يعرفون عنه كل شيء ما توجسوا منه خيفة، لم يخافوا منه، أنسوا به. أما معنى وإلى عاد أخاهم، الأخوة أخوتان، أخوة قريبة وأخوة بعيدة. دخل على معاوية بن أبي سفيان حاجبه، قال أخوك في الباب يطلب أن يلتقي بك. ما له أخ معه؟ قال له أدخله. دخل، قال له أنت أخي؟ قال له نعم، أنا أخوك من آدم. من آدم، هذه أخوة بعيدة، يعني كل واحد من بني البشر أخ لأي واحد، لأب واحد هو آدم، ولأم واحدة هي حواء، فكل إنسان على وجه الأرض في القارات الخمس هو أخوك من أبيك البعيد وأمك البعيدة. قال أعطاه مبلغ من المال، رآه يسيراً فعاتبه، قال له معاوية لو أعطيت كل أخ لي من أبي آدم لما وصلك شيء. نعم، فهذا أخ بعيد. أما أخ قريب من أخ لأب وأم مباشر،

وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. الدين كله مضغوط بكلمة العبادة، بل علة وجودك على وجه الأرض أن تعبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة وجودك والعبادة كما أقول دائما هي طاعة، لكنها ليست قسرية بل هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. ما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، وما عبد الله من أطاعه قسراً، وما عبد الله من أحبه ولم يطعه. هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. أن اعبدوا الله. وأكبر وهم توهم به المسلمون أو توهمه المسلمون هو أنهم ظنوا أن العبادة هي أداء العبادات الشعائرية، ولكن حقيقة العبادة هي أن تطيع الله جل جلاله في كل مفردات منهجه، في كل مفردات منهجه، وقد تصل هذه المفردات إلى 500,000 نوع، في طعامك، في شرابك، في صحوك، في نومك، في سفرك، في حلك، في ترحالك، في زواجك، في طلاقك، في أفراحك، في مسراتك، في أحزانك، في قوتك، في ضعفك، في فقرك، في غناك، وأنت مع زوجتك، وأنت مع أولادك. بل إن هذا المنهج منهج تفصيلي يبدأ من العلاقات الزوجية أو من فراش الزوجية، ويستمر إلى أن ينتهي بالعلاقات الدولية. أن يعبدوا الله. في عبادة الفرد، عبادة الهوية، الغني عبادته الأولى إنفاق المال، والقوي عبادته الأولى إحقاق الحق، والعالم عبادته الأولى تعليم العلم، والمرأة عبادتها الأولى رعاية زوجها وأولادها. هذه عبادة الهوية. هناك عبادة الظرف، عندك قريب مريض، العبادة الأولى العناية بالمريض، عندك ضيف، العناية الأولى إكرام الضيف، عندك ابن في أسبوع الامتحان، العبادة الأولى رعاية هذا الابن وتهيئة الجو المناسب له. هناك عبادة الوقت، وقت الفجر وقت ذكر وصلاة وعبادة وتلاوة، وقت النهار وقت عمل، وقت العيد وقت سرور وبهجة، يعني كل وقت له عبادة، وكل ظرف له عبادة، وكل شخص له عبادة. وهناك عبادة العصر، إذا أراد أعداء المسلمين إفقارنا فكسب المال الحلال، استخراج الثروات، إنشاء السدود، تطوير الصناعات، البحث عن دخل كبير تحل به مشكلات المسلمين، هو العبادة الأولى. إن أرادوا إضلالنا، ترسيخ معالم الدين، توضيح قيم الدين، الرد على المفترين، توضيح بعض الشبهات، هي العبادة الأولى. إن أرادوا إفسادنا، رعاية الشباب والشابات، تهيئة مناشط إسلامية لهم، صيانة أخلاقهم، العبادة الأولى. إن أرادوا إذلالنا، بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس، أول عبادة، هي عبادة العصر. فالعبادة أوسع مفهوم في الدين، يدور معك حيثما درت، أينما سافرت، وفي أي سن كنت، في سن الشباب، في سن الكهولة، في سن الشيخوخة، متزوج، غير متزوج، عامل، غير عامل، موظف، طبيب، مهندس، ما من إنسان إلا وهناك مئات الأحكام الشرعية التي ينبغي أن يفعلها حتى يعبد الله عز وجل. إذاً وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله. لماذا اعبدوا الله؟ لأنه الخالق،

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من الجهة التي تستحق أن تعبدها؟ الجهة الصانعة، إنها خبيرة بصنعتها ولا ينبئك مثل خبير. الله وحده يعلم وسائل سلامتك وسعادتك. قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قانون. قال: من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها. قال آيات كثيرة: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلذلك الله عز وجل بيّن كل شيء، فعبادته هي علة وجودنا وغاية وجودنا، والعبادة هي أن تعرفه فتطيعه فتسعد بقربه في الدنيا والآخرة. خلقك ليسعدك إلا من رحم ربك، ولذلك خلقه أن يعبدوا الله، والله وحده. لذلك هناك من يعبد إنساناً، لئلا تعجبوا لا يقول هو إله، لا يقول فلان، لكن يعامله كإله، يعصي الله ويطيعه، يترك فرضاً دينياً إرضاءً له أو تملقاً له. فالعبادة لها شكل، أن تقول بوذا إله هي عبادة ظاهرها شرك أكبر، لكن أن ترضي إنساناً وتغضب خالق الأكوان هي عبادة من نوع ثاني، هي عبادة ضمنية. فأنت حينما تطيع مخلوقاً وتعصي خالقك، أنت بهذا عبدته من دون الله. تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج، تعس عبد الخميصة الثياب، يعني عبد. والله عز وجل أكد هذا المعنى، قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هناك من يعبد المرأة من دون الله، هناك من يعبد الدرهم والدينار من دون الله، هناك من يعبد الطعام والشراب من دون الله، هناك من يعبد السياحة من دون الله. فالشهوات آلهة في الأرض تعبد. وإلى عاد أخاهم هوداً، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من تفيد استغراق أفراد النوع. للتوضيح، لو قلت لواحد: أمعك مال أشترك معك في مشروع يحتاج إلى مليونين؟ فإذا قال: ما عندي مال، فالمعروف أنه ما عنده المليون الذي طلبته لهذا المشروع، ما عنده المال الكافي. أما إذا قلت له: ما عندي من مال ولا ليرة. من تفيد استغراق أفراد النوع. إذا دخلت إلى صف قلت: لكم عندي هدية، الحاضرين. أما إذا قلت: ما من طالب في هذا الصف إلا وله عندي هدية، حتى الغائبين. فمن تفيد استغراق أفراد النوع. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الإله المسير، يعني ما في جهة بالأرض مهما بدت لك قوية يمكن أن تفعل شيئاً. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله وحده هو الفعال، فعال لما يريد، خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. ولا يعد الإيمان إيماناً منجياً إلا بالتوحيد. ألا ترى مع الله أحداً، ألا ترى فاعلاً إلا الله، ألا ترى معطياً إلا الله، ألا ترى مانعاً إلا الله، ألا ترى معزاً إلا الله، ألا ترى مذلاً إلا الله، ألا ترى خافضاً إلا الله، ألا ترى ضاراً إلا الله، ألا ترى نافعاً إلا الله. هذا هو التوحيد. ألا ترى مع الله أحداً.

ترى أن تعلم أن يد الله تعمل وحده ولا أحد معه إطلاقاً، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الإيمان شيء فطري في كيان الإنسان، لكن وهو في غنى وقوة يستغني عن الله.

رزاق إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا موفق إلا الله. كل شيء حينما تعلم أنه بيد الله تتجه إلى الله وحده، تتجه إلى الله وحده ولا تتجه إلى سواه. لذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به. لماذا؟ يعني أنت لو أنه لك في حمص مبلغ ضخم جداً، 5 ملايين، وركبت قطار حمص، قطعت بطاقة من الدرجة الأولى وركبت عربة من الدرجة الثالثة، أليس هذا خطأ كبير؟ لكن الطريق متحرك نحو حمص، وسوف تصل إليها سواء بالدرجة الأولى أو الثالثة، بس خطأ، دفعت مبلغ كبير والعربة متواضعة جداً. الآن جلست بعكس اتجاه القطار، أصبت بالدوار، هذا خطأ ثاني. جلست بعربة فيها شباب غير منضبطين، أزعجوك كثيراً، هذا خطأ ثالث. لكن القطار في طريقه إلى حمص، والمبلغ سوف تأخذه. الآن تلوى قلبك من الجوع، ولا تعلم أن هناك عربة فيها مطعم، أمضيت ساعتين أو ثلاثة وأنت جائع جوعاً شديداً، هذا خطأ رابع. لكن القطار في طريقه إلى حمص، والمبلغ سوف تأخذه. إذا ممكن ارتكب أخطاء كثيرة وتغفر، أما لو أخطأت فركبت قطار درعة واتجهت نحو الجنوب، ما في شيء هناك، ولو كان العربة فخمة جداً ومريحة ومكيفة، فيها نوافذ رائعة، فيها خدمة عالية، بس ما في 5 ملايين، لأنك اتجهت إلى لا شيء. الآن اتجه إلى الله، في أخطاء الله بيغفر لك إياها، في تقصيرات الله بيسامحك فيها، في زلة الله يقيلك من هذه العسرة، في تقصير بالعبادة الله بيسامحك، في عدوان تستسمح منه فيعفو عنك. لكن لو أنك كفرت بالله لا سمح الله وتوجهت إلى إنسان ما عنده شيء، يعني مو موضوع أنه الله عاقبك أنه لن يغفر لك، لا لا، هذا يسموه تحصيل حاصل، توجهت إلى لا شيء. يعني واحد يعاني من آلام شديدة جداً، توجه إلى أرقى مستشفى، حيلاقي أطباء، مخابر تحليل، تصوير، حالات تخدير، عناية مشددة، تحليل دقيق. أما وأنت بحالة مرضية شديدة توجهت إلى مستودع خشب، ما في عنده شيء، لا في طبيب ولا في ممرض ولا في مستشفى ولا في غرفة عمليات ولا في مسكنات ولا في حقن، ما في شيء منه. لذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا لأنه يعاقبك، أنت حينما اتجهت إلى غيره، غيره ما عنده شيء، هو مفلس مثلك. لو أنه فقير يتلوى من الجوع توجه إلى أفقر منه، ما عندي شيء، ما عندي شيء أعطيك إياه، خاب ظنه. فلذلك ما لكم من إله غيره، هو المسير، بيده الأمر. دقق، بيده الخلق والأمر، كل شيء خلقه أمره بيده، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، ألا تتقون سخطه، ألا تتقون ناره، ألا تتقون المعيشة الضنك التي توعد الله بها المعرضين، ألا تتقون ناره التي توعد بها الكفار والمجرمين، أفلا تتقون. أيها الإخوة،
قال الملأ الذين كفروا من قومه

الملأ، شخصيات كبيرة، الوجهاء، علية القوم. يعني بكل مجتمع في أكابر، وقد يكون هؤلاء الأكابر أكابر مجرميها، شخصيات مهمة مرموقة جداً، قوية غنية، يعني حول جماعات كثيرة. قال: الملأ الذين كفروا من قومه. معنى ذلك هناك ملأ ليسوا كفار، هناك ملأ إنسان ملء السمع والبصر لكنه مؤمن، ملء السمع والبصر لكنه متواضع، ملء السمع والبصر لكنه سخي، ملء السمع والبصر ولكنه يصغي إلى الحق، ملء السمع والبصر ولكنه يعطي. قال: الملأ الذين كفروا، هي إشارة إلى أن هناك ملأً مؤمنين. يعني الله عز وجل أعطى الملك لمن لا يحب وأعطاه لمن يحب، إذاً ما له علاقة بالتقييم. أعطى الملك لفرعون وهو لا يحبه، أعطاه لنبي كريم سيدنا سليمان وهو يحبه، أعطى المال لقارون وهو لا يحبه، أعطى المال لسيدنا عثمان بن عفان وهو يحبه. ما دام الشيء الواحد يعطى لمن يحب ولمن لا يحب، إذاً ليس مقياساً للتقييم إطلاقاً. قال: الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. يعني السفاهة الأعمال العابسة، فلان سفيه. طبعاً بالمناسبة يعني المؤمن قد يتهم بأنه أبله، بس أبله عند من؟ عند البله. لما مؤمن يمتنع عن دخل كبير في شبهة، المنحرفون يتهمونه بالجنون، لكنه عند العقلاء عاقل جداً وعند البلهاء أبله. فلا تعبأ إذا كنت عند البلهاء أبلها، لا تعبأ بهذا الكلام. قالوا عن النبي أنه مجنون، إنه مجنون، والمجنون من عصى الله، والله عز وجل أخرسه، قال له: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أنت العاقل. لذلك الإنسان قد يضحك أولاً، والذي يضحك أولاً يبكي كثيراً آخراً، لكن البطولة أن تضحك آخراً. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يعني مثلاً لو أن هناك شريكين، أحد الشريكين تمنى أن يستخدم بضاعة محرمة أو ممنوعة بالقوانين، تهريب، الشريك الآخر رفض فحلت الشركة، فالذي أراد أن يعمل ببضاعة غير نظامية جاءته ملايين مملينة، فاتهم هذا الشريك بالغباء والحمق، ثم ألقي القبض على الشريك الأول وأخذت كل أمواله وأودع في السجن. مين طلع أفهام؟ مين طلع الأزكى؟ الأعقل، الأنجح؟ فأنت مع الله في تفوق حقيقي. الآية الكريمة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هلا بيقول لك أخذ أرض الدنم بخمسة آلاف، صار حق الدنم خمس ملايين، يكاد يذوب. أخذوا بخمسة آلاف، الآن الدنم ثمنه خمس ملايين، يكاد يذوب. ليس هذا هو الفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا تغر وتضر وتمر، تغر وتضر وتمر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال: الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة.

وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أنا لست سفيهاً لكنني رسول، أنا معي وحي، معي منهج، معي منهج خالق الأكوان. ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ناصح أمين، أنصحكم وأنا أمين على مستقبلكم. الأخرى، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم؟ يعني غير معقول أن يرسل خالق السماوات والأرض لهؤلاء البشر الشاردين التائهين رسولاً يبين لهم، يشرح لهم، يهديهم، يدلهم على طريق السعادة والسلامة. يعني كثير على أب إن رأى ابنه شارداً أن ينصحه، كثير على أب يمتلئ قلبه رحمة إن رأى ابنه على مشارف السقوط في دراسته أن يعظه. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم من بني جلدتكم تعرفونه، تعرفون ماضيه، تعرفون أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، يتكلم بلغتكم وهو بشر يشعر بما تشعرون، يتألم بما تألمون. أو عجبتم؟ لذلك أن جاءكم ذكر، القرآن هو الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر، القرآن، واسألوا أهل الذكر أهل القرآن. والذكر هو الصيت والسمعة، ورفعنا لك ذكرك. والذكر هو المكانة، والقرآن ذي الذكر. والذكر هو كل الكتب السماوية، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. نعم، والذكر هو التسبيح، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. والذكر هو الخير العميم، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله لك منحك الأمن، منحك السكينة، منحك الرضا، منحك السعادة، منحك التوفيق، منحك الآخرة، الخير العميم. لذلك أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. معنى ينذركم ليأتي بعد الإنذار الالتزام، وبعد الالتزام الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. الإنذار ليس القصد منه أن يزعجكم، يعني الإنسان إذا شعر بألم في بعض أسنانه ليس القصد من هذا الألم أن يتألم الإنسان، القصد أن يبادر إلى الطبيب كي يعالج هذا الخلل الطارئ فيكسب هذا السن. الألم أحياناً ليس هدفاً بذاته، الألم وسيلة لهدف كبير. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هل تصدقون أن ذكر آلاء الله طريق الفلاح؟ يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم

ببلائي كي يخافوني. إذاً الحالة الطبيعية أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله عن طريق آياته الكونية، وأن يكون في قلبه محبة له عن طريق النعم التي من الله بها علينا، وأن يكون في قلبه خوف من البلايا والرزايا التي يصيب الله بها بعض خلقه. فالحالة الصحية تعظيم ومحبة وخوف. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. كان عليه الصلاة والسلام إذا نظر في المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. واحد نظر في المرآة، لا، جسمه كامل، له عينان، له أذنان، له شعر، له أسنان، صدره في أجهزة سليمة، يمشي على قدمين، هي نعمة كبيرة جداً. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. الآن رد عليه قومه، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده؟ في آلهة متعددة، في اللات وفي العزة وفي شو، إله واحد. والله قد لا تصدقون، صدر كتاب لإنسان أحمق قال: آلهة قريش ديمقراطيون لأنهم قبلوا بعضهم البعض، أما إله محمد قمعي لأنه لا إله إلا الله، لم يقبل معه إله. هكذا في يعني حماقات ما بعدها حماقات. نعم، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده؟ شيء مريح جداً أن يكون لك إله واحد. من جعل الهموم همّاً واحداً كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها، شيء رائع جداً. إله واحد، علاقتك معه ما في تمزق، ما في تبعثر، ما في تشرذم، ما في قلق. أنت دقق، إذا موظف بشركة خمس أولاد كلهم شركاء، يعطي هذا أمر والثاني أمر معاكس، يتمزق. لو لهذه الشركة مدير واحد، علاقته مع واحد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، التوحيد مريح جداً، لا يحتاج إلى أن ينافق، ولا إلى أن يكذب، ولا إلى أن يخاف أبداً، علاقته مع واحد يرضيه. فإذا رضي الله عنه حلت كل مشكلاته. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ونذر ما كان يعبد آباؤنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أي التقاليد والعادات البالية. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أين هي النار؟ هي خبر لكنه صادق. الشهوات محسوسة، ترى بيتاً جميلاً، ترى طعاماً نفيساً، ترى امرأة جميلة، ترى مركبة فارهة، الشهوات محسوسة ملموسة، أما الآخرة خبر. أنت ذاهب إلى حمص، مو بالقطار ولا بالسيارة، ولك 5 ملايين، وصلت لدوما ظاهر دمشق، لقيت لوحة فيها 5 كلمات: الطريق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم أسروج في النبك. بتكمل 5 كلمات وقفوك وعطفت ورجعت. إذا كان دابة ماشية وين بتوقف؟ عند الترجات. ما الذي حكم العاقل؟ النص. ما الذي حكم الدابة؟ الواقع. لا تقول أنا واقعي، أوعك تقول أنا واقعي. الواقعي ليس عاقلاً.

0: أما العاقل يحكمه النص، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ يعني في أسماء ما لها معنى إطلاقاً. إذا قلت الله خالق السماوات والأرض، إذا قلت الله قوي قوته ظاهرة، المسمى موجود، الله رحيم رحمته ظاهرة، الله حكيم حكمته ظاهرة. أما أيام إنسان تافه جداً تطفي عليه صفات غير موجودة فيه إطلاقاً. يعني إذا إنسان تضعضع لمخلوق فقير ورجى منه العطاء يكون أحمق. يعني واحد مثلاً عنده مشكلة خطيرة جداً، عنده إله من تمر، إجا وقف أمامه تزلل. والله مرة ذهبت إلى منطقة في ظاهر لوس أنجلوس في معبد وثني، فتنا على المعبد يعني صنمين كبيرين من البرونز، وفي يعني الماس، هذا الألماس الغالي جداً جداً غالي، يعني قدرت أنا شيء بمليون دولار ألماس، والناس ينبطحون أمامهم انبطاح كامل، بعضهم مثقفون عم توجه كلام لبرونز. شو بيساوي برونز؟ يعني والله شيء مضحك. بمدخل المعبد وجدت كسارة جوز هند. ما هذه؟ قال الآلهة يحبون جوز الهند. هذا الصنم بده ياكل جوز هند؟ الهند مليانة، الهند بهذا الشكل بوزة بيقول لك، فواكه شيء نفيس جدا. تدخل بقرة لمحل تجاري تأكل من أنفس أنواع الفاكهة، صاحب المحل في غاية السعادة إنه الإله دخل عنده أكل فواكه. يعني شيء مضحك، والله شيء مضحك. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوة الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه

0: الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: لازم شغل هالمكيف.
2: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكلك؟
2: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يا زلمه؟ مبينه.
2: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
1: بالضبط، بس مش هون الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
1: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
3: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794712342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 0794531740.
0: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا.

0: له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
1: وين الغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش
1: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 0378-1010-25.
5: مطاعم الديوان اليمني،

0: سفير المائدة اليمنية والخليجية لمت الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية الزرب المندي الكبسة المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم

فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال

وَعَدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.

في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.

من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتت

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال

0: إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: يزم شغل هالمكيف.
3: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يزم، انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يزم، مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
4: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد.

0: التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.

0: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06 55 600 66.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. اسمع جاي عبالي منسف، استنى اعرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب 079-671-515-4.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، محمد شموط من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور صفوان عضيبات. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله الأستاذ الدكتور محمود الدروع، وبارك الله فيكم على هذا البرنامج، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لنا جميعا فيه معينا، إنه على ذلك قدير.
0: اللهم آمين، حياكم الله دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم ورحمة الله.
2: كيف الحال يا أخي الكريم؟ الله يكرمكم ويجزيكم الخير على البرنامج، أنتم سادتنا العلماء.
0: الله يسلمك.
2: واللي بتعلمون إياه الله يجزيكم الخير ميزان أعمالكم.
0: حياكم.
2: هذه نقطة، والنقطة الثانية إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يغني البرنامج إن شاء الله رب العالمين عن الدعايات، ويبقى كل برنامج إن شاء الله هو كل لحظة فيه إما آية من القرآن أو فتوى أو علم. حبيت أنه ندعي للبرنامج بالأحد، إحنا نسألكم الدعاء دائما، لكن إحنا إن شاء الله ندعو للبرنامج أن الله سبحانه وتعالى ما يجعل فيه ويغني عن الدعايات يا رب.
0: شكرا لملاحظتك. في عندك سؤال؟
2: والله كل الأسئلة بنتعلمها منكم، الله يجزيكم
0: الله يسلمك.
2: السلام عليكم.
0: شكرا لمشاركتك وملاحظتك، حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: الله
0: يسلمك.
3: شيخنا، بدي أسألك سؤال بس. أنا عندي ببيع مطرة المي الصغيرة، 15 سعرها في السوق 15 ربع دينار، ببيعها ب 15 قرش.
0: نعم.
3: تمام.

0: احيانا بيجي زبون. انا طبعا هاي لما صرت ابيعها على 15 قرش قلت هاي ال 10 قروش لوجه الله تعالى.
1: نعم
2: نعم.
0: هسه في زباين بيجي مثلا بحط ربع دينار وبسحب حالي، احيانا بنلحقه انه نعطيه واحيانا ما بنلحقه. طبعا انا بسعر المي ب 15 قرش وطول ان انا اسم في الشيء هذا، علما ان انا بلحق الزبون، يعني انه بنادي على الزبون ياخذ الباقي تاعه.
1: نعم 10 قروش.
2: 10 قروش
0: اللي انا هسه ببيعها هي سعرها الرسمي ربع دينار، فانا بوقت الصيف ببيعها ب 15 قرش.
1: نعم
2: نعم.
0: اللي هو العشر قروش هاي قلت لوجه الله تعالى، طبعا ببيع الحمد لله 400 كمية كويسة.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: الله يجزيكم الخير،
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفا البرنامج. ألو السلام عليكم.
3: ألو
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال من فضلك.
1: تفضل
3: يا سيدي العزيز. بقول قاطع الرحم لا يدخل الجنة حتى لو صام صلى.
1: عفوا وطي الصوت، وطي صوت الراديو من عندك وسمعنا من خلال الهاتف. تفضل.
3: يا سيدي العزيز، قاطع الرحم لا يدخل الجنة حتى لو صام صلى. وفي بن تاني بقول لك كمان عاقل لوالدي كمان حتى لو صام صلى كمان لا يدخل الجنة. بدي أعرف هدول البندين، يات الأصعب يوم الخطورة عند رب العالمين.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا،
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام،
1: حياكم الله.
4: بس بدي أستفسر بخصوص، أنا موزع لمحلات، لمطاعم ولا محلات أرقيل، بطلبوا مني علب معسل، علب فاضية للمعسل، فحلال ولا حرام؟
1: أنت تقوم بتوزيع العلب الفارغة؟
4: فارغة بكون. فما بعرف، مرات بطلبوا مني كياس، مرات بطلبوا مني علب، فما بعرف هاي الشغلة حلال ولا حرام.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا،
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: بحكي معك أبو محمد.
1: حياك الله أخ أبو محمد.
5: صديقي الوالد توفى قبل شهرين تقريبا،
1: عليه رحمة الله
6: رحمه الله،
5: وكان متعد عن إخوانه وخواته لأنه أكلوا حقه بالميراث.
1: نعم.
5: وتعبوا. فهل أنا بنفس الوقت أنه قاطع أعمامي وعماتي لنفس السبب؟
1: نعم.
5: فهل والدي أو أنا نؤسم هذا الموضوع؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: شكرا كثير،
1: حياكم الله. إذا معنا اتصال أخير. ألو السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك
7: يا سيد العزيز. أنا معي سيارة شغالة على خط السعودية، رايح جاي رايح جاي. نعم. يعني مسافر مرة واحدة رايح جاي.
1: نعم.
7: بحكم أني مرات ما بلحق صلاة الجمعة، بتروح علي صلاة الجمعة.
1: نعم.
7: ويجوز لي أجمع رايح جاي، يعني رايح جاي مش سفرة واحدة.
1: نعم. لا تقيم عندما تصل الوجهة أو عندما تصل السعودية؟
7: لا لا أقيم، يعني شغلتي يوم وراجع. يعني يوم وراجع.
1: طيب تسمع الإجابة.
7: شكرا، شكرا لكم،
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم.
6: حياكم الله يا سيدي، بارك الله فيكم.
1: الأخ المستفتي جزاه الله خيرا، سلعة بالسوق ما يعني معروف، تحدث عن سعرها 25 قرش، هو يعني من باب التخفيف وبنية الأجر يقوم ببيعها في فصل الصيف ب 15 قرش. الآن يقول يعني بعض الزبائن، لأنه يعني معروف أنه سعرها ربع دينار، يدفع الربع ويخرج، فالآن يتحدث عن 10 قروش.
6: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلدنا من كل شر وسوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.
1: نعم.
6: أما بعد، بالنسبة لسؤال الأخ حول مطرة المي اللي أصلا سعرها ب 25 هو بيبيعها

0: 15 قرش على أساس أنه يسامح يعني بهذه العشرة قروش لوجه الله تبارك وتعالى. يعني هو الأصل أن يكون هناك سعر ثابت يعلن للجمهور عادة في مثل هذه الأمور. إذا كان السعر الثابت المعلن للجمهور 15 قرش فالأصل به حيكون خلص، هو ماشي له الأجر طبعا على هذا التنازل عن الربح الزيادة العشرة قروش له الأجر عند الله تبارك وتعالى. لكن ما دام السعر معلنا أصبح هذا هو سعر السلعة في هذا المحل، إذن يعني بيضل العشر قروش لما
1: ليست من حقي،
0: ليست من حقي، بمعنى لما يخرج عليه أن يأخذ بكل الأسباب، يكتب مثلا يكتب قارمة أنه السعر بخمسة عشر قرش، يعني يأخذ بكل الأسباب اللي ينبه الناس أنه السعر عندي مخفض أكثر من غيري حتى ما يقع في مثل هذا الإشكال. الآن واحد من الزباين يعني خرج مباشرة دفع ربع دينار وخرج مباشرة لم تستطع أن تلحق به، يعني وأخذت بالأسباب حاولت أنك تلحق فيه لم تستطع يعني نهائيا، إن شاء الله تعالى نرجو أن لا يكون عليك يعني شيء في هذا، يعني في هذا الجانب. وإن استطاع أن يتصدق في مثل هذه المبالغ، وإن شاء الله أيضا المبالغ اللي هو مسامح فيها أصلا تعتبر جزء من هذه الصدقة، يكون هذا زيادة في الخير. ولعله يعني يبقي السعر 25، يعلن عن السعر 25 وكل واحد يجي بيسامحه بعشر قروش يعني بيرجع له إياها، هون بيكون أحوط.
1: هذا مخرج،
0: هذا مخرج، بمعنى الناس خلص بدفع ال 25 قرش، إذا نسي ما يرجع له العشر قروش بيكون ما عليه شيء إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم
0: هذا
1: الله
0: بيكون
1: خير.
0: أفضل.
1: جزاكم
0: الله,
1: الله خير فضيلة الدكتور. يريد توجيه من فضيلتكم، لا شك يعني من كبائر الذنوب القطيعة، قطيعة الرحم، هنا يتحدث عن الرحم ويتحدث عن الوالدين.
0: نعم، الحقيقة ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة قاطع الرحم أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم.
1: نعم،
0: لا يدخل الجنة، وهذا ليس بمعنى أنه كافر ومخلد في نار جهنم طبعا، إنما هو من لشدة الترهيب من هذه الكبيرة، هي كبيرة من الكبائر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فقرن بين الإفساد في الأرض وبين قطع الرحم، فقطع الرحم هو كبيرة من الكبائر لا شك في ذلك. يعني وردت الأدلة من القرآن والسنة على ذلك، هو كبيرة من الكبائر.
1: طب هو استشهد بأنه في حديث حتى لو صلى ولو صام؟
0: والله الحديث الذي ورد لا يدخل الجنة قاطع رحم، نقطة.
1: نعم،
0: الآن الرواية الأخرى لم أطلع عليها، لكن هذه الرواية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدخل الجنة قاطع رحم. الآن هو مخلد في نار جهنم، لا شك أنه يعذب، ويعني إن لم يتب إلى الله عز وجل يعني سيعذب على ذلك ثم يدخل الجنة، بمعنى لا يدخل الجنة من غير عذاب على هذه الكبيرة إن لم يتب إلى الله عز وجل. لكن لا شك إن تاب واستغفر ورجع إلى صلة رحمه أن الله تبارك وتعالى سيصله وسيتوب عليه بخصوص هذه الكبيرة. الآن أيهما أعظم؟ أيضا يعني عقوق الوالدين، هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أكبر الكبائر قرن بين الشرك والعقوق الوالدين. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين مباشرة، فمن أكبر الكبائر عقوق الوالدين، وهو أكبر
1: بعد الشرك بالله
0: وأشد، نعم، وأشد من قطيعة الرحم، وكليهما كبيرة
1: من
0: الكبائر. وربنا عز وجل يعني أيضا عندما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقرن بين عبادته وبين الإحسان للوالدين للتدليل على يعني عظيم أجر من يحسن لوالديه. فعقوق الوالدين أعظم جرما من قطيعة الرحم، ونسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يطهرنا جميعا من هاتين الكبيرتين.
1: جزاكم الله خير. الأخ يجي يعمل في مجال التوزيع، يقوم بتوزيع الأكياس البلاستيك والعبوات الفارغة، من بين يعني من يبيع لهم محلات بيع المعسل أو

0: تبعات الأراجيل؟
1: والله يا سيدي، يعني الدخان بشكل عام والأراجيل، يعني من الناحية الطبية قد ثبت ضرره، وما ثبت في الطب ضرره ثبتت في الشرع حرمته، كما نص على ذلك الفقهاء. لذلك هو مضر، والنبي عليه الصلاة والسلام والحديث الذي جعل قاعدة فقهية قال فيه: لا ضرر
0: ضرر ولا ضرار.
1: ولا ضرار. ولا هنا الناهية تفيد التحريم، بمعنى أن المضر محرم في الشريعة، فكل ما يتعلق بخدمة المحرم هو محرم. لذلك الأصل بالإنسان أن ينزه رزقه عما يعين على الحرام، خاصة إذا تيقن بأن هذا الشيء الذي سيبيعه هو أصلا فقط لهذه الغاية. يعني أحيانا ممكن الإنسان يبيع أكياس مثلا، هذه الأكياس تستخدم للدخان وتستخدم، أو أداة تغليف معينة تستخدم للدخان ولغير الدخان، هذه لا نقول له بأنها يعني بيعها حرام لأنها تستخدم لغايات كثيرة. لكن إذا كان هذا الصنف الذي يبيعه ويسوق له لا يصرف إلا لمحرم، فلا يجوز أن يكون معينا على بيع هذا المحرم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله أن يعفو،
0: تعاونوا على البر والتقوى،
1: ونسأل الله يعني أن يغفر لنا. نعم.
0: آمين. الأخ الكريم يتحدث عن والده عليه رحمة الله، كان قاطع لإخوانه وأخواته بسبب ظلم كما تحدث، يريد توجيه من فضيلتكم. والآن هو مستمر، الآن هو قاطع لأعمامه وعماته.
1: والله يعني كان المدخل في السؤال الذي قبله حول قضية قطيعة الرحم. قطيعة الرحم قلنا أنها من الكبائر، ومعنى أنها من الكبائر بمعنى أنه ورد في حقها آيات وأحاديث تنص على عذاب وتنص على تنفير شديد من هذه المعصية. فمسألة قطيعة الرحم، يعني قبل قليل قلنا يعني قرن الله عز وجل بين الإفساد في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فأي ذنب يعني بهذا العظم؟ كيف الإنسان لما يفسد في الأرض ويسعى في الأرض إفسادا؟ قطيعة الرحم كذلك، والرحم معلقة بعرش الرحمن، وقطع الله، وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني، تقول يعني الرحم، بمعنى يعني ورد من الآيات والأحاديث الكثير مما يحذر من أن نكون قاطعين لأرحامنا.
0: يعني ما في مبرر ولا مسوغ.
1: نعم، الآن هل هناك مبرر أو مسوغ لقضية قطيعة الرحم؟ لا يوجد مبرر ولا مسوغ لأن أقطع رحمي. إذا رحمي قطعني فعليه أن أوصله، لأنه ورد النص على أن
0: ليس الوصل بالمكافئ.
1: نعم، ليست بالمكافئ، بمعنى ليس بالمثل، إذا وصلني بصله، إذا قطعني بقطع. لا لا، حتى إن قطعك فعليك أن تصله، وإن تعرضت إلى ظلم أو تعد من طرف الرحم فعليك أيضا أن تسعى في الإصلاح، لا أن تقطعه، أن تحاول أن ترفع الظلم من غير قطيعة رحم.
0: حل الخلافات إذا في خلافات. نعم،
1: وحتى نعم إن وجدت خلافات بين يعني الأرحام ببعضهم، يعني بينهم في مسائل مالية أو مسائل ميراث أو غير ذلك، طبعا كل واحد رح يتصور أنه هو المظلوم دائما. يعني تجلس مع، عندما نجلس أحيانا مع الطرفين، الطرف الأول بيقول أنا مظلوم، الطرف الثاني يقول أنا مظلوم، وهذا عنده وجهة نظر وهذا عنده وجهة نظر. فلو الكل قطع على مبدأ أنني أنا المظلوم، إذن ما في عندنا صلة رحم نهائيا بين الناس. لا، الأصل أن يكون هناك مسامحة، الأصل أن يكون هناك تغافل عن بعض الأمور. ثلثي حياة المؤمن تغافل، ولو أراد الإنسان المسلم وغير المسلم أن يدقق في مسائل لربما ما استطاع أن يكون هناك عشرة بينه وبين زوجته وأبنائه، لأنه سيدقق على أمور تؤدي إلى القطيعة. فكذلك مع الأرحام علينا يعني أن نكون محسنين مسامحين، نتمسك بمبدأ العفو.
0: جزاكم الله خير دكتور. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأخ يعني يعطيه العافية سائق من عمان إلى الرياض أو للمملكة العربية السعودية، هل يجمع؟ لا يقيم هو، له أن يجمع دكتور؟ يأخذ برخصة الجمع بسبب السفر؟
1: والله إذا كان عمله يقتضي السفر المستمر، بمعنى يعني وقت دخول الجمعة يكون مسافر، فنعم لا تجب عليه صلاة الجمعة على رأي جمهور الفقهاء.

0: بمعنى أنه يصليها ظهرا مقصورة ومجموعة مع صلاة العصر، لكن هذا طبعا بشروط الجمع، بشروط الجمع والقصر في السفر، بمعنى أن يخرج قبل صلاة الفجر يبدأ بسفره، بمعنى أن تكون المسافة أكثر من 81 كيلو، بمعنى أن يكون مدة إقامته يعني فعلا مسافر هو في حال سفر لمسافة تزيد عن 81 كيلو، فهذا يأخذ أحكام المسافر وله العمل بهذه الرخصة. أما إذا كان يستطيع أن يرتب سفره بمعنى يتوقف في مكان تقام فيه الجمعة دون ضرر دون مشقة عليه، والله الأفضل أن يصلي الجمعة في وقتها ويعني بشروطها وبشروط أدائها، بمعنى يصليها جمعة من غير أن يصليها ظهرا مقصورة.
1: طب دكتور، إذا كان يعني مسافر مستمر يعني أغلب أيام العام يأخذ بهذه الرخصة؟
0: حتى وإن كان مستمرا، لأن السفر يعني هذا تصحبه المشقة الدائمة، ولأنه مسافر هو يعني العلة السفر، بمعنى قطع المسافة هذه، ما دام بقطع هذه المسافة اسمه مسافر.
1: جزاكم الله خير. نعم. دكتور، نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاة على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة عليكم الله. الله يعافيك.
2: صلى على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: شيخ، بس استفسار سريع، أنا أخذت بطاقة مشتريات من بنك.
1: نعم.
2: بنك إسلامي.
1: نعم.
2: هاي البطاقة كان سقفها 1000.
1: نعم.
2: حكيت قبل فترة مع البنك زايدينها 100 دينار، هل يجوز إني أسحب هاي المية؟
1: كيف 100 دينار زيادة؟
2: يعني نازل عليها زيادة 100، يعني بقدر أسحب منها 100. أنا حكيت معه بقول له هل حلال أم حرام، قال لي حلال لأنه هاي مكتوب بالعقد إنه ممكن يزيد عليها.
1: 100 دينار زيادة على 1000؟
2: على 1000. نعم.
0: يعني لابد من تكييف هذه المئة، هل هي أرباح استثمار مثلا؟ هل إيش طبيعة هذه المئة؟ ما سألت البنك عنها؟
2: لا والله.
0: تمام.
1: طيب. تسمع إن شاء الله التوجيه.
2: استفسار ثاني بس.
1: تفضل.
2: شيخ، أنا اشتغلت في شركة توصيل. تبيع منتجات، المنتج معارضينه بالشكل وبنباع بشكل ثاني، بس الشكل الثاني يعني يحق له انه يعاين الزبون، يحق انه يعاين بالمنتج قبل ما يشتري وقبل ما يدفع.
1: نعم، بس الترويج على
2: شكل. انا نعم. نفسي بعت للصفحه، بعثوا لي صوره المنتج اللي انا بوصله، بس مش ميقن الناس الصفحه هاي اللي انا اشتغلت معها التوصيل.
1: طيب،
2: الله يجزيك الخير.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله
3: وبركاته. معك محمد العتوم.
1: حياك الله أخ محمد.
3: سيدي، واحد اشتغل عند شخص قروشه حرام، يعني بالنصب بالاحتيال.
1: نعم.
3: والعامل بخزن فيه حرام مثلا، أو أنه عارفه هذا رزقه حرام.
1: نعم. تسمع الإجابة.
3: السؤال الثاني عندي، ثاني، أنه مثلا الشباب اليوم بتلاقيها كلها تدارب على الشوارع بالليل بالنهار، لابس شرتات، إيش إلى الركبة إيش فوق الركبة، شو حكم الموضوع يعني؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: يعطيك العافية.
1: حياكم الله. فتاة على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله. وعليكم السلام.
4: فضيلة الشيخ، أول شيء أشكركم على هالبرنامج الطيب زيكم.
1: الله يسلمك.
4: بدي أسأل، أحيانا لما أكون مسافر أنا بصلي صلاة الظهر والعصر جمع قصر، أنا من عادتي بحب التسبيح أو الأذكار بعد الصلاة لما أصلي ركعتين الظهر. في ناس بيحكوا لي لا، لازم تقيم الصلاة فورا وتقيم صلاة العصر، فهل يجوز أني أظني جالس أعمل الأذكار المكتوبة بعد صلاة الظهر أو صلاة المغرب قبل ما أجمع مع العشاء أو الظهر، ولا لازم أقيم الصلاة فورا في حالة السفر؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: جزاكم الله خير.
1: حياك الله وإياكم. نأخذ اتصال أخير. فتاة على الهواء، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
5: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام.
5: شيخ، بس بدي أسألك، ابني تقريبا عمره 13 سنة، فأنا من باب أني أشجعه على الصلاة بصير هو يئم فيه، طبعا هو عارف الأحكام كلها.
1: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فضيلة الدكتور، مجددا أهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله يا سيدي، بارك الله فيكم.
1: لم نعلم يعني ما هو التكييف للـ100 دينار، هو بطاقة مشتريات بـ1000 دينار في زيادة 100 دينار.
0: نعم. والله أفضل.

0: أن يزور الأخ السائل دائرة الإفتاء العام ويعني يقدم السؤال مكتوبا. إخواننا الشباب اللي في دائرة الإفتاء سيتم التواصل مع البنك المعني وسيتم السؤال عن هذه ال100 دينار شو طبيعتها، هل هي أحيانا ممكن يكون ال1000 دينار هو مبلغ موضوع في الاستثمار أصلا، وهذه ال100 دينار مثلا أرباح سنوية ممكن وممكن لا، فبنا نعرف إيش طبيعة ال100 دينار هذه. لابد من السؤال بشكل يعني سؤال البنك وتوجيه السؤال لدائرة الإفتاء العام بعد ذلك.
1: جزاكم الله خير. الأخ يعمل في شركة توصيل، الآن المنتجات التي يروج لها تكون مخالفة يعني الآن يعني في حال أنه وصلت للزبون أو للمستهلك تكون مختلفة عن ما روج له، فهل الشركة تأثم في ذلك وهل هو يأثم في ذلك، علما أنه في نقطة يعني أشار لها دكتور أنه يحق للزبون أنه إذا لم يعني يعاين المنتج إذا يعني اختلفت المواصفات له الحق بالإرجاع؟
0: يعني هنا نحن لا نتكلم عن حل البيع أو الشراء في النهاية، ما دام في معاينة، ما دام في معاينة والزبون وافق تمام، تم البيع على وجه من أوجه الحلال، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك إثم في قضية التسويق. هنا يدخل الإثم في قضية التسويق، لما؟ لأن الأصل بتسويق المنتج أن يكون موافقا للواقع، وهذه من أسس وقواعد التسويق من الناحية الدينية والتسويق الإسلامي، هكذا يكون يجب أن نسوق لمنتجات حقيقية بصورتها الحقيقية. يعني هناك نوع من الغش، هذا الغش يتحمله من الشركة كشركة تتحمل هذا يعني إثم هذا الغش، وعليها أن ترفع هذا الغش، من غشنا فليس منا، فيعني يدخل شيء من الحرام
1: فيه. يجب أن يطابق نعم. المواصفات نعم. في الترويج في التسويق وفي
0: حتى
1: الواقع
0: حتى لا يكون هناك نوع، لأنه هذا فيه نوع من الخداع. يعني أنت بتشوف المنتج بتقول بدي منه تمام، على أرض الواقع في نسبة عالية مع أنه مش مطابق لما رأيته رح يشتروه، فهم يعني بانين تجارتهم على هذا الأساس، وهذا فيه حرام، هذا فيه حرام من حيث التسويق. هذا يعني الأصل لا، أن يكون صادقين في تسويقهم لمثل هذه المنتجات.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم يسأل إذا كان يعني أجير وأخذ الأجر وكان مصدر هذا المال ربما كما أشار يعني فيه شبهة.
0: نعم، يعني عندما نشتغل، إذا واحد اشتغل عند شخص آخر، شخص الآخر هذا ماله مختلط بالحرام، الآن الأجرة التي استحقها هذا العامل هي مقابل جهده، لذلك هي أجرة يعني حلال وليس فيها شيء نهائيا، بغض النظر عن
1: مصدر
0: المال الحرام الذي يأخذه هذا المدير العمل أو صاحب العمل، لأنه أنا أخذت الأجرة مقابل عملي فما فيها شيء،
1: بغض النظر عن مصدر المال.
0: طبعا طبعا ما فيها شيء إن شاء الله، مع أن الأفضل أيضا أن يحاول العمل دائما إن استطاع عند يعني من يتيقن أو من يعني يعرف أن ماله من الحلال بإذن الله عز وجل.
1: جزاكم الله خير. أريد توجيه من فضيلتكم حول موضوع اللباس وكثر يعني هذا التساؤل في الآونة الأخيرة دكتور، اللباس بالنسبة للشباب، يعني الآن إحنا عورة الرجل، نتحدث عن عورة الرجل، نتحدث أيضا عن عادات وتقاليد دكتور.
0: نعم، هو من حيث يعني أولا كشف العورات محرم أمام الأجانب وأمام الأجنبيات، كشف العورات محرم، ونلاحظ في لبس كثير من الشباب يلبسون الشروط القصيرة هذه، وفي ذلك أصلا كشف للعورات.
1: نعم.
0: على مذهب الجمهور، وحتى يعني قضية اللبس العلوي مثلا لما يكون أيضا في شباح لابس وخارج في مكان يعني بش حتى مكان سباحة، هو في الشوارع العامة
1: أماكن عامة
0: طالع.
1: نعم.
0: نعم، فذلك أيضا من جانب آخر، تكلمنا عن كشف العورات، من جانب آخر يخالف عاداتنا، يخالف تقاليدنا، يخالف أعرافنا،
1: المروءة، خوارق.
0: نعم.
1: المروءة.
0: ويعني زمان كانوا يعتبروا كشف الرأس من الأمور المخلة في المروءة، الآن ماشي تغير الزمان وتغيرت العادات، لكن احنا بنتكلم قضية كشف الرأس هي من ضمن المباحات، أما كشف العورات فهي أمر محرم، لا يجوز لا للرجال أن يكشفوا

عن عوراتهم في لبسهم، ولا للنساء أيضا أن يكشفن عن عوراتهن في اللبس. ومعروف يعني معروف أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والآن اللي فوق الركبة هذا مسألة تخضع للعرف، هذا يعني يعتبر عيب اجتماعي، يعتبر من المخالف.

0: يقوم بالأذكار بأذكاره بعد الصلاة الأولى أم يقيم للثانية مباشرة؟
1: نعم، هو الأفضل في الجمع بين الصلاتين عند وجود عذر الجمع كسفر أو غيره أن تصلى الثانية عقب الأولى مباشرة، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء نصوا على قضية الفصل اليسير والفصل الطويل، إذا كان الفصل يسير لا يؤثر، أحيانا ممكن يصلي الواحد ركعتين مثلا بعدها يحتاج إلى وضوء، هذا يعتبر فصل يسير. ممكن يعني قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، هذا فصل يسير، يعني الذكر الخفيف الوضوء الخفيف إقامة الصلاة تعتبر فصل يسير فلا بأس بذلك، لكن إذا طال الفصل لا، هون بيصير في خلل في قضية الجمع وهذا بيصير مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقضية الأذكار أنا بقول له خلي الذكر كله بعد ما تنهي صلاة ثانية. العصر مثلا صلاة ثانية أو صلاة العشاء، بعدما تنهي الصلاة الثانية تقرأ الأذكار كاملة عن الصلاتين بإذن الله عز وجل، وبيكون في بعدها الدعاء.
0: نسأل الله أن يتقبل، جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الشاب يعني إمامة الشاب بوالدته
1: لا بأس بذلك، وهي تكلمت عن شاب يعني عمره مش صغير جدا.
0: نعم.
1: وإمامة الصغير أصلا إذا كان متقنا للقرآن تجوز بالمسجد،
0: يعني بغض النظر عن العمر.
1: نعم، بغض النظر عن قضية العمر، ما دام يعني صبي مميز يعني يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة جيدة صوته كويس يتقن أحكام الصلاة، هذا يجوز له أن يأم المصلين. سيدنا أنس بن مالك ورد عنه مع صغر سنه أنه كان يأم المصلين، فإمامة ابنها فيها طبعا جائزة، ما فيها شيء إن شاء الله، ما فيها إشكالية.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عافية
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: أسأل في هذول الشيوخ اللي بيقولوا في تنزيل الأموال، شو حكمها في الشرع؟
0: ماذا يقولون؟
2: تنزيل الأموال.
0: تنزيل؟
2: تنزيل الأموال، ما بعرف هم سحرة هم مشعوذة. ما بعرف إيش هم، فبتسأل عن هذا، لكن بيقدر ينزل الأموال، بيقول لك محضر لي شنطة حط فيها مصحف ومصلية.
0: أيوة.
2: حطها وبتصور لي الغرفة صورة
0: واضح.
2: بعدين في توضيح ثاني شيخ، اللهم صل على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
2: بالنسبة للأخ اللي سأل إنه بالنسبة لزجاجة الماء،
0: نعم،
2: يعني هي مش سعرها 25، هاي هم أخذوا سعر، هي تقريبا تكلفتها 7 قروش.
0: لا احنا ما بنحكي عن التكلفة، هي العرف كم سعرها بالسوق، سعرها بالسوق 25.
2: بس مش يجب ان تكون في نسبة للربع؟
0: احنا الان هي السؤال انه هاي عبوة المي او السلعة سعرها معروف بالسوق 25، هو يبيعها ب15.
2: هي تكلفتها 7.5، يعني هو بيكون ربحان الضعف.
0: طيب شكرا لملاحظتك،
2: يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله.
3: أخليك دكتور، عندي سؤالين لو سمحت.
0: تفضل. السؤال الأول
3: دكتور، والدي ما نحن نروح لعند خالتي يعني، ولما بنروح بالسر يعني وبيعرف بيعمل لنا مشاكل كثيرة، ما بعرف إنه هل علينا إثم إشي يعني، وإحنا عملنا كل ما فينا إنه نروح لعندها.
0: نعم، ما السبب يعني من المنع؟
3: والله ما بعرف يعني، ما في أسباب، بس إنه خلاص مو حاب إنه نروح.
0: طيب السؤال الثاني.
3: السؤال الثاني، في شخص قدم لي أشياء يعني ما أحب أحكي عنهم، هم يعني أنا بعرف إنه هذا الشخص بيشتغل بمال حرام، وأنا أخذت منه هذول الأشياء يعني، ما بعرف إنه علي إشي يعني.
0: أعطاك إياها على سبيل ماذا؟ الهدية مثلا؟
3: نعم الهدية.
0: طيب
3: جزاكم الله
0: طيب خير. شو صفة هذا الشخص بالنسبة لك؟
3: هو يعني من بعيد، لا ما بيقربني يعني.
0: طيب تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور،
3: جزاكم الله خير.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك فضيلة الشيخ ولسيدنا الشيخ كمان.
1: حياكم الله.
0: حياك الله، الله يسلمك ويعافيك.
4: سيدي الكريم، سؤال إذا سمحت. شخص بده يشتري منه شقة، طبعا هو مشتري الشقة عن طريق بنك ربوي.
0: نعم.
4: بنك تجاري.
0: نعم.
4: الآن الزلمة ضايل عليه 30,000،

0: تعطيني 5000 نقدي وسد البنك وخلص ببيع في الشقة، والشقة ثمنها يعني بالسوق يعني مثلا 30 ضايل للبنك، باخذ 5 بصير 35، حقها حوالي 45 ألف. يعني بصير انه انا يعني اعطي البنك واخذ الشقة والمبلغ 30 ألف، يعني كونه انا
1: انت تكمل
0: بعمل
1: الاقساط انت.
0: انا كم بديش اكمل اقساط، بدي اعطيه مثل ما تقول يعني 15 ألف على سبيل المثال، والباقيات 1000 1000 اخلص منه على السريع.
1: نعم،
0: بصير زي هيك
1: بس
0: ولا
1: انت
0: لا؟
1: بدك تلتزم مع البنك الان، انت بدك تكمل
0: ايوه
1: الاقساط.
0: ايوه هاي المشكلة، انه انا بصير انه انا اخذهن انا احملهن علي هيك.
1: تسمع الاجابة ان شاء الله.
0: شكرا شكرا، اهلا.
1: حياكم الله. اتصال اخير، فتاوى على. والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله، تفضلي.
2: لو سمحت أنا يعني بدي أسأل موضوع جمع وقصر الصلاة.
1: نعم.
2: أنا والدي بيطلع من بيتنا في إربد على بيت أخوي في عمان،
1: نعم،
2: وبجمع بقصر الصلاة، يعني بقعد عنده يوم يومين وبقصر الصلاة هناك وبجمع.
1: نعم.
2: حتى لما يروح على بيتنا في إربد برضه بنفس اليوم اللي بروح فيه بجمع بقصر. بحكي له ليش يا بابا بتجمع بتقصر؟ بحكي أنا بعرف إنه 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. بحكي
1: لا
2: له
1: بس
2: أنت
1: الآن
2: عارف
1: هو عاد إلى
2: عاد إلى بيته
1: عاد إلى
2: واتصل
1: بيته
2: بي.
1: الآن يصبح مقيم.
2: بدي أوضح لي هاي النقطة. وسمعتكم بتحكوا إنه الجمع والقصر بيكون لازم يطلع الواحد من بيته قبل الفجر، فأنا ما بعرف إنه هاي المعلومة. بطلع أبوي يعني الساعة 10 الصبح وبجمع بقصر.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: السلام عليكم.
1: حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، موضوع تنزيل الأموال.
3: والله هو مصطلح غريب شوي، لكن
1: نعم.
3: لما ربطه قد يكون من السحر. نعم، تذكرت أن هناك يعني من السحرة قرأنا عنهم، من والكهنة والعرافين، من يدعي أمورا معينة من خلال هذه الأمور المعينة ممكن ينزل الأموال، يعني يجيبها من الغيب هكذا من غير أخذ بسبب لتحصيل هذا المال. وهذا يعني لا شك أنه من الكهانة والسحر والعرافة، بل هو من الكذب أصلا. ولو كان يستطيع فعل ذلك لفعله أولا لنفسه، ولكان أغنى الناس. اللي بيقدر ينزل الأموال، يعني آجي عليه أنا أدفع له مثلا 100 دينار حتى ينزل لي الأموال. طب ينزل الأموال هذه لنفسه، يستخرج هذه الكنوز لنفسه،
1: ويغتني عن الناس.
3: نعم، ويغتني عن الطلب من الناس، بالعكس بيصير أغنى الناس. فهذا أكبر دليل على كذب هؤلاء العرافين والكهنة. وربنا عز وجل قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني نص على أنه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد
1: صلى
3: صلى
1: الله
3: الله
1: عليه
3: عليه
1: وسلم.
3: وسلم.
1: الأخت المستفتية كيف توازن؟ يعني تحدث عن والدها يمنعها من زيارة أو وصل خالتها، كيف توازن بين عدم القطيعة بالنسبة لخالتها وطاعة والدها؟
3: نعم، احنا تكلمنا قبل قليل عن فضل صلة الأرحام وحرمة قطع الرحم وأنه كبيرة من الكبائر. فأولا لا يجوز لها أن تقطع خالتها. لكن الآن صلة الرحم أحيانا تكون بالزيارة، أحيانا تكون بالتليفون، تستطيع أن تتواصل معها مثلا وتلتمس العذر أحيانا من ضعف أو قلة الزيارة لظروف خاصة مثلا، تستطيع أن تتواصل بأي وسيلة تواصل. هذا يعتبر يعني بحسب سعتها وقدرتها يعتبر من صلة الرحم. هذا نوع من الجمع يعني بين قضية طاعة والدها أو عدم إغضابه وبين قضية أن تصل الرحم. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن بالحكمة تستطيع أن تحصل رضا والدها من غير أن تغضبه. خلص بتقول له أمرك يا والدي اللي بتأمر فيه، وبتحاول يعني تنصحه قدر الإمكان أنه صلة الرحم، تبين له إن كان يقبل النصيحة. ما بيقبلش قلنا يعني تستطيع أن تزورها مع والديتها مثلا بأسلوب معين، أو مع أحد خواتها مثلا بأسلوب معين، اللي ما يؤدي إلى إثارة فتنة بينها وبين والدها.
1: جزاكم الله خير. استفسار آخر، هي تقول يعني تحدث عن أنه يصلها هدايا من شخص معين، وهي فيها شبهة. الهدايا نفسها، تحدث عن الهدايا فيها شبهة دكتور.
3: نعم،
1: ولا أعلم، لا أعلم ما صفة هذا أيضا هذا الشخص، يعني

0: هو يعني هي قالت بأن الهدية من شخص ماله حرام.
1: نعم.
0: الآن الإنسان إذا كان متيقنا بأن هذه الهدية من عين المال الحرام الذي يكسبه فلان، ماشي، ما بيطلع له، لا يصح شرعا ولا يجوز أن أخذ منه هذه الهدية. لكن أحيانا تكون الهدية ممن اختلط ماله بالحرام، يعني مال حلال أصلا عنده مصادر رزق حلال وفي بعض المصادر أيضا محرمة، فأنا لا أجزم بأن هذه الهدية من المال الحرام، إنما قد تكون من المال الحلال، أو ممكن واحد مثلا أيضا حاله كذلك يعزمني على الأكل، فأنا لا أجزم بأن هذا الأكل الذي سأكله من المال الحلال أو الحرام.
1: اختلط المال.
0: نعم، وغالب ماله أصلا حلال لكن مختلط بالحرام، فيجوز مع الكراهة. الورع أني ما أخذ الهدية، والورع أني ما أتغدى أو أكل عند فلان المختلط ماله بالحرام، لكن من حيث الجواز يجوز بشروط الهدية أيضا، يعني لابد من وجود وجه أيضا لهذه الهدية، يعني بأي وجه. هو مثلا شخص يهدي هدية للبنت، إذا كان بش قريبها، إذا كان بش زوجها، هي أولا، إذا كان بش أخوها، بش رحمها، بأي صلة ولأي وصف يهدي هذه الهدية، أيضا هذا يحتاج يعني إلى تدقيق.
1: جزاكم الله خير. يسأل الأخ المستفتي، يريد يعني الآن شقة تم شراؤها عن طريق بنك تجاري عليها أقساط، يريد أن يعطي صاحب هذه الشقة مبلغ من المال ويتكفل ب يعني أقساط البنك المتبقية.
0: نعم، والله مثل هذا السؤال يحتاج إلى يعني عدة استفسارات. أنا نصيحتي له أن يقدم السؤال مكتوبا لدائرة الإفتاء العام لقسم الدراسات أو مديرية الدراسات، يعني حتى نكون مستوضحين عن كل تفاصيل هذا السؤال، لأنه بشكل عام إذا كان شراء هذه الشقة من غير تواصل، أنا اللي بدي أشتري الشقة للشخص الآخر من شخص مشتريها من بنك ربوي، فأنا لن ينبني على شرائي للشقة علاقة مع البنك الربوي، جائز، لكن هل فعلا هذا سيحصل أو لا يحصل؟ أنا بنصحه أنه يوجه سؤال مكتوب أو يروح مقابلة شخصية، يعني بعطوا الجواب برضو شفهيا بإذن الله.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، هو يسافر من إربد إلى عمان دكتور.
0: نعم.
1: هل يجمع ويقصر؟
0: الآن بين إربد وعمان، ما هي في حدود إربد مثلا لحدود عمان أحيانا بتكون أقل من 81 كيلو.
1: نعم.
0: لكن إذا كانت مثلا من أقصى أحيانا بيكون من وسط عمان إلى أقصى شمال إربد، هذه
1: نعم.
0: المسافة يعني تزيد عن 81
1: إذا
0: كيلو
1: إذا تحققت.
0: نعم، فإذا تحقق الشرط أولا 81 كيلو وقد يكون كذلك، ماشي، هذه بداية جاز له أن يجمع. لكن أين يجمع؟ هو يجمع في المكان الذي قد سافر إليه، يعني أنا من سكان إربد، بيتي في إربد، سافرت لعمان والمسافة كانت تتجاوز 81
1: نعم.
0: كيلو، نعم أجمع في عمان، ما يعني بحدود اللي هو أيضا مكان، يعني بحدود فترة الإقامة في عمان على أن لا تزيد
1: كم؟
0: لا تزيد عن أربعة أيام
1: بالضبط.
0: لا تزيد عن أربعة أيام. الآن السؤال اللي سألته لما يرجع على إربد، طب أنا ببيتي الآن فلما أجمع أصلا
1: مكان الإقامة؟
0: فلا يجوز لك أن تجمع في مكان الإقامة، وقضية أنه يوم وليلة يبدو في عنده خلط بين قضية المسح على الخفين. المسح على الخفين أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ثلاثة أيام بلياليهن، وبمكان الإقامة للمقيم يوم وليلة، ليس مسألة الجمع بين الصلوات.
1: المسح يوم وليلة للمقيم.
0: نعم.
1: ثلاث أيام بلياليهن.
0: أيوة، المسح على الخفين.
1: نعم.
0: فلا يوجد شيء اسمه جمع أو قصر في أثناء الإقامة.
1: نعم.
0: ما في أنت مقيم فكيف تجمع وتقصر بعذر السفر؟
1: ما المقصود أيضا دكتور، أنت أشرت إلي هذه النقطة، قبل الفجر، أن ينوي السفر قبل الفجر؟
0: طبعا طبعا، أن لا عفوا، هي قضية حتى لا نخلط بين قضية نية السفر قبل الفجر، هي في قضية عذر الإفطار في رمضان، عذر الإفطار في رمضان. أما قضية السفر، السفر يعني في أي وقت من ليله أو نهاره، إذا كان يقطع 81 كيلو يجمع ويقصر، فإن أشرت لها
1: في السؤال الأول
0: حتى
1: نعم.
0: ما يصير خلط.
1: نعم.
0: قصدت بها الإفطار في رمضان يعذر، بس إيش يكون سفره قبل صلاة الفجر.
1: جزاكم نعم. الله خير دكتور. نعود الآن إلى

0: الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ.
0: حياكم
1: عليكم
0: الله، الله
1: السلام
0: يعافيك.
1: ورحمة الله. الشيخ إذا في إذا سمحت سؤال.
0: تفضل.
1: هلا أنا أخذت عهد وعلى نفسي إني أصلي وما أغلط ولا أسب. أبعض مرات بنسى، خصوصا إني بسوق بالطريق كثير، فبروح ما أسب. شو الفتوى تبعتها أو شو الحل؟
0: طيب أنت ألزمت حالك يعني ما في لا يمين ولا،
1: لا أنا أخذت عهد.
0: نعم.
1: بيني وبين ربي.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: شكرا يا شيخ.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
3: عليكم
0: عليكم
3: السلام.
0: السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: دكتور والله أنا قبل فترة واجهت عدة مشاكل نفسية وضغوطات نفسية وزي ما تحكي من هالحكي، والله وشفت على الفيسبوك إنه في دكتور يعني مختص بالعلاج بالقرآن الكريم وبالطاقة الكونية والمشاكل النفسية والعين والحسد وهي القصص.
0: نعم.
2: فسألته حكيت له إنه يعني دكتور لو سمحت إنه أنت يعني إلك علاقة بالسحر بالشعوذة بهاي الأمور، إنه لا سمح الله ممكن الواحد يقطع الصلاة 40 يوم. حكى لي لا والله معاذ الله أنا ما عندي هاي الأمور كلها وأنا بدي أعالج بالقرآن الكريم.
0: نعم.
2: فهل هذا الإشي يعني لو تعاملنا معه حرام أم حلال؟ لأنه إنه هو حكى أنا بعطيك جلسات وباخذ على الجلسات يعني كلها كاملة يعني مقدار مبلغ بسيط يعني تقريبا 25 دينار زي هيك.
0: طب انت ما عندك استطاعة مثلا انت ترقي نفسك بنفسك، مثلا قراءة القرآن او؟
2: نعم الحمد لله برقي نفسي وبدعي أدعية والحمد لله كل شيء تمام.
0: طيب تسمع الإجابة ان شاء الله.
2: الحمد لله شكرا.
0: حياكم الله. سؤال أخير، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم
3: السلام.
0: السلام
3: ورحمة الله وبركاته.
4: يعطيك العافية دكتورنا، يعطيك العافية المفتي.
3: الله يعافيك.
0: حياكم الله، الله يعافيك. الله يسلمك.
4: هلا في سؤال لأختي، إلي أخت مطلقة، هي طبعا المرة الثانية بتطلق.
0: نعم.
4: إخواني كل واحد عايش يعني لحاله لزوجته وأولاده، وأمنا وأبونا توفوا. هلا ما حدا يعني سكنها عنده، هي ما عندها أولاد وشي، فسكنت منطقة تانية غير اللي إحنا فيها.
0: نعم.
4: فاضطرت إنها تحكي للناس إنها على ذمة زوجها وزوجها مسافر، حفاظا على يعني مكانها وحفاظا إنه الناس ما يعني تضلها تحكي وتجيب، خفت إنه في إحنا مجتمع قروي.
0: نعم.
4: وإخوانها كمان حفاظا على إخوانها، لأن الناس صارت تستبعد إخوانها إنهم هذول هيك وهيك بروحوا دعوة وكذا وما بضبوش اللي إلهم، فصارت تتحسس كتير وما تطلع شيء. فآخر شيء لجأت إنها تحكي أنا رجعت الله وهلأ أنا عدم زوجي وتحكي، يعني لما حكت هيك للناس ارتاحت بطل حدا يبلش فيها. هون السؤال، هل حرام
0: يعني تسكن لوحدها؟
4: لوحدها. هلأ الموضوع حرام لأنها كذبت يعني هاي كذبة.
0: نعم. نعم. تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور.
4: الله يجزيك
0: الخير. حياكم الله. فضيلة الدكتور، أهمية موضوع يعني ضبط اللسان.
3: نعم.
0: الأخ يعني أشار، هو عاهد نفسه لكن مع هذا يسب ويشتم، فأهمية دكتور المحافظة على ضبط اللسان.
3: هو الإنسان عندما يعاهد الله على أمر فليتذكر أن هذا العهد سيسأل عنه، بمعنى أنه يأثم بنقض هذا العهد بينه وبين الله تبارك وتعالى. أنا عاهدت الله على ترك معصية، هو الأصل أن أتركها من غير عهد، فالعهد زيادة لالتزامي بترك هذه المعصية. وفحش اللسان هو من المعاصي. الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا، مطلوب من الإنسان أن يحسن بكلامه وبلسانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سباب المسلم فسوق، وقال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ففي نهي في القرآن وفي السنة عن قضية فحش اللسان. وبنعرف احنا انه كثير من الناس في السواقة بتلاقيه.
0: نعم.
3: بالسيارة بيشب بأدي وبيسب
0: هو لسانه. هو الأخ ويدرك ذلك من أجل
3: تمام.
0: من أجل هذا
3: لذلك
0: عهد الله.
3: نعم. ننصحه بأن يلتزم بهذا العهد وأن يتذكر أجر من يضبط لسانه، هذا من الصبر.
0: نعم.
3: وجزاء الصابر عند الله عز وجل يعني معلوم فضله، يعني يوفى، إنما الصابرون
0: يوفى الصابرون.
3: يوفى الصابرون.

0: أجره بغير حساب،
1: نعم
0: بمعنى ما في حد لأجرك عند الله. فهذا الصبر نوع من أنواع الصبر. زائد الإحسان في اللسان هو يعني التزام بقواعد، أيضا بالقواعد التي أمر الله عز وجل بها فتؤجر عليه. فكلما تذكر الأجر وإثم نقض العهد إن شاء الله تعالى بأنه سيكف لسانه عن فحش القول. وننصحه بكثرة الدعاء وبكثرة ذكر الله. كثرة الذكر يعني بنزه القرآن اللسان عن الفحش.
1: الذهاب لمن يعالجون بالقرآن الكريم؟
0: والله دائما نوصي الناس بأن تكون الرقية منهم لأنفسهم ولأبنائهم ولبيوتهم، وأن لا يلجأوا لهذا الباب لأنه فيه دجل ونصب واحتيال كثير. احنا قد نقول نعم هناك بعض الصالحين، لكن النصب واستغلال الناس وقضية التكسب والامتهان عن طريق الرقية هذه موجودة. لذلك وصيتنا يعني القرآن للجميع، ربنا عز وجل لم ينزله للشيخ الفلاني وللراقي الفلاني، أنزله لكل الناس. فأنت تستطيع أن تقرأ سورة البقرة في بيتك، تستطيع أن تقرأ سورة الفاتحة مرات ومرات وتكررها، تستطيع أن تقرأ أواخر سورة البقرة والمعوذات وغيرها من الآيات الرقية وترقي نفسك، ترقي أهل بيتك، والنتيجة من الله أصلا. يعني الله عز وجل هو الشافي وهو المؤثر أصلا. لذلك وصيتنا أنه لا، هو يرقي نفسه بنفسه. الآن هل يجوز؟ نعم يجوز، لكن قلت تحتاج إلى تحقق وتدقيق، هل هذا فعلا رجل صادق، وهل فعلا مسألته مسألة تكسب ولا غير تكسب.
1: نعم. جزاكم الله خير. منفصلة وكذبت من أجل يعني الحفاظ على عفتها، على سمعتها، على نفسها، وقالت إن قالت إنها يعني متزوجة، وأن عندما تحدث عن زوجها مسافر. هل هذا يعني مسوغ للكذب؟
0: الكذب هو إثم يعني، ومعروف يعني بأنه أيضا من المعاصي التي على المسلم أن ينزه لسانه عنها. لكن نسأل الله تبارك وتعالى يعني ندعو لها بأن يغفر الله عز وجل لها ما صدر من لسانها من كذب، وندعو يعني إخوتها إنهم فعلا إخوتها أن يعتنوا بهذه البنت، وأنه يكونوا فعلا هم المسؤول، لأنه أقرب رحم إلها اللي هو أخوها هو المسؤول عنها.
1: نعم.
0: فالأصل أنهم يديروا بالهم على أختهم ويرعوها الرعاية الجيدة.
1: السكن يكون قريب، إذا لم يكن عندهم قريب منهم،
0: التي لا تدفعها إلى مثل هذا الحال وإلى مثل هذه الحاجة. والله
1: جزاكم الله خير دكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور صفوان عضيبات. شكرا لكم دكتور،
0: أكرمكم الله يا سيدي،
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي سعد الدبوبي، محمد شموط من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنا من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابنا رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول

0: اليوم أولى سنوات طويلة، مطابخ العاصمة حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: يا زلمة شكل هالمكيف.
2: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
1: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكله؟
2: لاني جاي من الجيم.
1: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
2: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
1: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
2: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
1: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
0: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز.

0: المميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدورية.

0: الميليشيات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذمنهات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذمنهات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06 55 600 66.
2: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30% شارع الأردن 06-510-40-80.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام نبقى وإياكم الآن مع برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان وعبر شاشة قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب والتابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في هذا اللقاء الجديد والمتجدد من برنامج من دور القرآن الكريم، حيث سنكون اليوم بصحبة عدد من الطلبة الدارسين في دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة بمحافظة جرش والتابعة لمديرية أوقاف محافظة جرش. وفي البداية اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة الشيخ زكي فالح الرماضنة المشرف على هذه الدار، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله.
6: بارك الله فيك، حياكم الله أخي الكريم.
5: كما يسرنا أن نرحب ببعض الطلبة الدارسين في هذه الدار وهم على التوالي: الطالب صلاح أمجد صلاح جرادات، والطالب أسامة محمود خلف الرواشدة، والطالب أمير علاء الدين الرماضنة، والطالب معتز بهجات جميل الرمضان. فأهلا ومرحبا بكم جميعا وحياكم الله.
6: حياكم الله، أهلا وسهلا.
5: في البداية فضيلة الشيخ، إن شاء الله نقرأ سورة الفاتحة قراءة جماعية

0: بنية التوفيق لهذه الأمة وبنية التوفيق لقيادتنا الهاشمية المباركة راعية العلم والعلماء وحامية حمى الإسلام في هذا البلد الطيب المبارك. تفضل بارك الله فيكم. إن شاء الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. فضيلة الشيخ زكي فالح الرمادنة المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة بمحافظة جرش، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. ويا حبذا لو عرفتنا على هذه الدار من حيث التأسيس والدور الذي تطلع به في خدمة كتاب الله عز وجل ضمن المجتمع المحلي لمنطقة الكتة، تفضل. بارك الله فيكم.
2: الله حفظك الله يا سيدي، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأكرم الذي نصح لكل الأمم، وآله وصحبه الكرام القمم. أتقدم بادئا ذي بدء بالشكر الجزيل إلى فضيلتكم دكتور علي المناصير، بارك الله فيكم،
1: حياكم الله يا سيدي،
2: وإلى هذه القناة الإعلامية الإسلامية بكل كوادرها على هذه الاستضافة لطلبة دار القرآن الكريم في بلدة الكتة في محافظة جرش، راجين الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والأمان.
1: آمين.
2: ويحفظ أمتنا ويحفظ جيشنا وبلدنا ويحفظ رجال أمننا.
1: آمين.
2: في ظل الراية الهاشمية وعميدها جلالة الملك المفدى عبد الله بن الحسين حفظه الله.
1: آمين.
2: اللهم آمين.
1: آمين.
2: سيدي، هذه الدار والحمد لله رب العالمين تأسست في بلدة الكتة في المسجد العمري بموافقة معالي وزير الأوقاف الأكرم الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة بتاريخ 7/12/2022، وبوشر العمل بها في نفس الشهر. وهنا الشكر موصول إلى مديرية أوقاف جرش ممثلة بمديرها فضيلة باسم الزعبي المحترم، وهنا أيضا أخص بالشكر فضيلة الشيخ حسام الرفاعي بيض الله وجهه معلمي وشيخي، ومن قبله شيخي ومعلمي أيضا الشيخ إبراهيم أحمد عبد المحسن من بلدة الكتة على ما بذلوه معي في أيضا تعليمي. وعلى فكرة دكتور، هم يعني أعلى مني وأكبر مني منزلة، ولكني ولدت قبلهم
1: ما شاء الله.
2: الحمد
1: شاء الله.
2: لله، يعني هم بمثابة أبنائي.
1: نعم
2: نعم، بالعمر.
1: لكن كيف القرآن يرفع يعني؟
2: نعم نعم، يرفعهم. نعم، نعم. هذا القرآن يرفع أقواما ويضع آخرين. نعم. نعم
1: إن شاء الله أنه إحنا نكون وأنتم والسامعين ممن يرفعهم القرآن.
2: اللهم آمين
1: إن شاء الله
2: يا رب
1: في هذه الدار وفي دار.
2: نعم، بارك الآخرة. الله فيك.
1: من حيث عدد الطلبة الدارسين في هذه الدار؟
2: من حيث العدد دكتور، الآن إحنا عندنا حوالي 40 طالب أو يزيد قليلا في جميع المستويات،
1: مستوى في جميع أول المستويات وثاني وثالث.
2: مستوى أول وثاني وثالث وإجازة، ومنهم لو أتيحت له الفرصة لأصبح مشرفا.
1: ما شاء الله،
2: الحمد لله رب العالمين.
1: حيث الأعمار، هل تقتصر على الأطفال أم هي
2: لا لا، جميع الأعمار. نعم، هذه الدار لجميع الأعمار. الآن في عنا ناس يعني يدرسون ويقرؤون معنا بعد صلاة الفجر كل يوم، والحمد لله
1: الله.
2: رب العالمين، نقرأ جزء كامل ونعطي بعض الأحكام لأنهم كبار، وأيضا هؤلاء الكبار يعني ليسوا كبارا في السن كثيرا، ولكن في منهم شباب كمان، يعني شباب نعم. بالجامعات، الحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
2: وإياكم إن شاء الله.

0: طالب صلاح أمجد صلاح جرداك، كم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
1: 10 أجزاء.
0: أنت حاصل على مستوى الثالث. نعم. كما قيل. نعم. مبارك إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل يعني لك التوفيق في قابل أيامك بحيث تنال يعني الإجازة من وزارة الأوقاف والشؤون المقدسة الإسلامية. قيل لي بأنك قد يعني حضرت خطبة
1: نعم
0: عن دور الشباب. دور الشباب،
1: عن دور الشباب في الإسلام.
0: نعم، خلينا بالله نسمعها.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له بعد الله وليا ولا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الشباب في كل أمة هم قلبها النابض ودمها المتدفق وعصب حياتها وسر تقدمها وعنوان نهضتها. لذلك فقد أولى الإسلام عناية كبيرة بشريحة الشباب، حيث كانوا أسرع شرائح المجتمع استجابة للدعوة الإسلامية، فقد دخلوا في دين الله أفواجا. إن الشباب هم أعظم ثروة في الأمة، فثروة الأمة ليست في الذهب الأبيض ولا في الذهب الأسود، إنما في الإنسان، فهو أغلى من كل شيء. وأعظم ما يكون الإنسان في حالة الشباب، لأن حالة الشباب هي مرحلة القوة والعطاء. فالشباب قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أيها المسلمون، لقد حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على العناية بالشباب وإعدادهم إعدادا جيدا، فقال: إن الله لا يعجب من الشاب الذي ليست له صبوة، أي شذوذ وانحراف. وبين مكانة الشاب الملتزم بالطاعة لله والعبادة له، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. ويبين عليه الصلاة والسلام أهمية هذه المرحلة وما يترتب عليها من تبعات ومحاسبة ومسؤولية أمام رب العالمين، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل فيه. عباد الله، ما أحوجنا نحن والعرب والمسلمين إلى أن نعرف دور شبابنا، وأن نعرف أهمية هذه المرحلة وما يترتب عليها من تبعات ومسؤولية، خاصة يوم القيامة حينما تنصب الموازين وتنشر الدواوين. لذلك يجب علينا أن نرفق بالشباب، وأن نحسن توجيههم إلى طريق الخير والرشاد، وألا نكون عونا للشياطين عليهم، بل يجب علينا أن نحببهم في ديننا الإسلامي، وأن نرغبهم في المساجد، وأن نشجع على الأخلاق الفاضلة. فالإسلام لا يحارب الشهوة أو الغرائز، لكنه يعمل على تهذيبها ضمن الأطر الشرعية. فقد حرم الإسلام الزنا وأوجد البديل وهو الزواج، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فحفظ النسل من أهم ما دعا إليه ديننا الإسلامي الحنيف، حيث اتفق علماء أصول الفقه على ضرورة صيانة الأركان الضرورية للحياة البشرية.
0: نعم، إحنا الله يعطيك العافية ويبارك فيك، بس عشان وقت البرنامج، الله يكرمك يا شيخ صلاح وجزاك الله، وإن شاء الله أن نراك في قابل الأيام يعني من أشهر خطباء وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية في مساجد المملكة. شيخ صلاح، بالمناسبة كم تبلغ من العمر؟
1: 15 عام.
0: 15 عاما، وكذلك الأمر تحفظ 10 أجزاء وحاصل على مستوى

0: ثالث.
1: من وزارة الأوقاف. طيب، حبذا يا شيخ صلاح لو أسمعتنا شيئا من كتاب الله عز وجل، تفضل، بارك الله فيك.
0: أعوذ بالله.

ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن

عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وجزاكم الله خيرا يا شيخ صلاح أحمد أمجد صلاح جرادات على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة الإسراء. فضيلة الشيخ زكي فالح الرماضنا مشرف على هذه الدار، يعني ما رأيك في تلاوة يعني طالب صلاح؟
2: الحمد لله، بارك الله فيك يا شيخ صلاح على هذه التلاوة الطيبة، والحمد لله قراءته يعني متقنة بإذن الله
1: ما شاء الله،
2: يعني في بعض الرتوش، ولكن إن شاء الله سنعمل على إزالتها في قادم الأيام، حيث أنه ما زال على مقاعد الدراسة في هذه الدار والحمد لله رب العالمين، وسيتقدم بإذن الله إلى
1: الإجازة
2: امتحان الإجازة إن شاء الله في شهر 2 السنة القادمة بإذن الله
1: إن شاء الله تعالى. الشيخ أسامة محمود خلف الرواشدة، كيف حالك يا أسامة؟
3: الحمد لله.
1: كم تبلغ من العمر الآن؟
3: 14 عاما.
1: وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
3: 3 أجزاء.
1: 3 أجزاء. طيب يا أسامة، أنت محضر قصيدة عن فضل القرآن الكريم؟
3: نعم.
1: أسمعنا إياها بالله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشاعر لحفظة كتاب الله: طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، الله أكبر يا لها من نعمة، لما يقال اقرأ فرتل وارتقى، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فبه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاته متخلقا، يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا، يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا، يا أمة القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرق، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا، وثقي بوعد الله أن يتحقق.
1: الله يجزيك الخير يا أسامة. أسامة بدك تسمعنا شيء من كتاب الله عز وجل أيضا، من أين ستقرأ لنا؟
3: من سورة الصف.
1: يا تفضل، بارك الله فيك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز.

0: البينات قالوا هذا سحر مبين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، بارك الله بيك. ابننا أسامة محمود خلف الرواشدة على هذه التلاوة المباركة من سورة الصف. فضيلة الشيخ زكي فالح الرمادنا مشرف على دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة، ما رأيك في تلاوة الطالب أسامة الرواشدة؟
2: الحمد لله، طالب أسامة من الطلاب المتميزين بالتلاوة والحمد لله، ولكن يعني عنده الغنة، يعني يستعمل الغنة كثيرا. إن شاء الله يعني
1: في غير
2: سنعمل على
1: محلها.
2: نعم الغنة في غير محلها.
1: نعم.
2: نعم الغنة في غير محلها، وهذا يعني إن شاء الله سنعمل على تفاديه في
1: إن شاء
2: المستقبل إن
1: الله.
2: شاء الله.
1: هو بالمناسبة حاصل على المستوى الأول.
2: نعم حاصل على المستوى الأول. نعم
1: نعم، ما شاء الله.
2: ما
1: نتمنى
2: زال
1: لك
2: الطريق
1: التوفيق يا
2: أمامه.
1: شيخ أسامة في قابل أيامك مع القرآن الكريم، وإن شاء الله إنك تكون من حفظته.
2: إن شاء الله. آمين.
1: الطالب أمير علاء الدين الرمادنة،
3: نعم.
1: كيف حالك يا أمير؟
3: الحمد لله.
1: كم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
3: جزئين.
1: وكم تبلغ من العمر؟
3: 13 عاما.
1: ما شاء الله، أنت حاصل على المستوى الأول.
3: نعم.
1: نعم ما شاء الله. طيب، من أين ستقرأ علينا من كتاب الله عز وجل؟ من سورة الرحمن.
3: نعم.
1: تفضل، بارك الله فيك وفي والديك.

علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس.

0: أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ زكي الرمادنا الله يكرمك المشرف على هذه الدار، ما رأيك في تلاوة ابننا أمير؟
2: الحمد لله، أمير إن شاء الله تلاوته طيبة ومباركة، ويعني حاصل على المستوى الأول.
1: نعم.
2: من حيث أنه حاصل على المستوى الأول، وهذه التلاوة يعني تلاوة كثير فيها إتقان وفيها جمال، والحمد لله رب العالمين، ومخارج حروف طيبة والحمد لله
1: إن شاء الله.
2: ولكن ينقصه بعض الأشياء، يعني إن شاء الله مع المستوى

0: مستويات بتقدم إن شاء الله بكون أكثر إتقانا للتلاوة بإذن الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله تعالى.
1: الطالب معتز بهجات جميل الرمضان، كيف حالك يا معتز؟
2: الحمد لله.
1: كم تبلغ من العمر؟
2: 12 سنة.
1: 12 عاما ما شاء الله. وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
2: 25 جزء.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى

0: جيده.
1: صدق الله العظيم وجزاك الله خيرا يا معتز بهجات جميل الرمضان الطالب في دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة بمحافظة جرش والتابعة لمديرية أوقاف جرش على هذه التلاوة المباركة من سورة ما تيسر لك من سورة قاف. فضيلة الشيخ زكي الرمادي المشرف على هذه الدار، ما رأيك في تلاوة ابننا معتز؟
2: الحمد لله، الطالب معتز حاصل على المستوى الثالث
1: ما شاء الله،
2: ويعني منذ سنتين يعني كان عمره 10 سنوات حصل على المستوى الثالث والمستوى الأول وهو بالصف الثاني
1: ما شاء الله.
2: الحمد لله رب العالمين، وهو الحمد لله كما سمعت وسمعوا الإخوة الموجودين يعني تلاوته طيبة ومباركة والحمد لله رب العالمين، وسيتقدم إن شاء الله للامتحان في شهر 2 السنة القادمة
1: الإجازة.
2: للإجازة
1: إن شاء
2: الله.
1: الله
2: تعالى
1: نتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
2: يعني بارك الله فيك. الحمد لله.
1: طبعا هو أيضا سمشارك في المسابقة الهاشمية،
2: المسابقة الهاشمية نعم، للسنة الثانية على التوالي مشارك في المسابقة الهاشمية، ونرجو له في
1: التوفيق
2: هذا
1: إن شاء الله
2: في هذا العام إن شاء الله الفوز بإذن الله تعالى.
1: آمين. فضيلة الشيخ زكي، يعني نختم إن شاء الله هذا اللقاء مع فضيلتك ومع الطلبة الدارسين في هذه الدار بجزء ما تيسر لنا من كتاب الله عز وجل من خلال قراءة جماعية ختمة قرآنية والمنبثقة عن المبادرة الملكية لختم المصحف الشريف في جميع مساجد المملكة ودور القرآن الكريم فيها والتي أطلقها جلالة الملك المعظم. تفضل يا سيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك

وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق.

0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وجزاكم الله خيرا على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لكم من سورة هود ضمن المبادرة الملكية لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء الذي جمعنا مع طلبة دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة بمحافظة جرش والتابعة لمديرية أوقاف محافظة جرش. وأشكر فضيلة الشيخ زكي فالح الرمادنة المشرف على هذه الدار، وأشكر كذلك صحبه الكرام من الطلبة الدارسين في هذه الدار، الطالب صلاح أمجد صلاح جرادات، والطالب أسامة محمود خلف الرواشدة، والطالب أمير علاء الدين الرمادنة، والطالب معتز بهجات جميل الرمضان. لكم تحية أيها الإخوة الكرام على حسن المتابعة من خلال أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، ومن خلال شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على الفيسبوك واليوتيوب ضمن هذا البرنامج من دور القرآن الكريم. ولكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وأوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

Oh.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: يزم شغل هالمكيف.
5: لا يزم الجو حلو، مش محتاج.
4: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
5: لاني جاي من الجيم.
4: اي جيم يا زلمة؟ مبينة.
5: ايش قصدك مبينة؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالظبط.

0: بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه A3 بلس وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير. طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه. خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 0794531740.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذا منهاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة

0: 1666.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبت

0: راجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سر البدر في داج من الظلم، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوما على خدمي، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم، حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا ملقى لمستنم، خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، فوق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
10: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
12: إذاعة القرآن الكريم من عمان، إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أكرمنا الله فيما سبق أننا بدأنا بباب إدراك الفريضة، وتكلمنا عن الشروع في الفرض منفردا، ثم إقامة هذا الفرض في نفس المكان الذي أنت فيه جماعة، ثم تكلمنا عن صورة أخرى فيما لو كنت في مسجد فأذن فيه أو أقيم، فما حكم الخروج من المسجد. ثم تكلمنا عن صورة ثالثة في هذا الباب، وهي ما يتعلق بقضاء سنة الفجر وسنة الظهر. بقي لنا فيه عدة مسائل، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفهمها. تفضل شيخ أحمد.
2: بسم الله. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في الدارين. ومدرك ركعة من ظهر غير مصل جماعة، بل هو مدرك فضلها. وآتي مسجد صلي فيه يتطوع قبل الفرض إلا عند ضيق الوقت. من اقتدى بإمام راكع فوقف حتى رفع رأسه لم يدركه ركعته، من ركع فلحقه إمامه فيه صحة.
1: نستعين بالله عز وجل. هذه المسائل الباقية من باب إدراك الفريضة، وكما لاحظنا أنها مختلفة متفرقة، يعني فالباب حوى يعني مسائل أو أفكار متعددة. الآن يكلمنا فيه عن

عن إدراك الجماعة، يقول: ومدرك ركعة من ظهر غير مصلي جماعة. هذه المسألة حتى نفهمها في محلها فهي من مسائل الأيمان وليست من مسائل كتاب الصلاة. خلاص حللنا المسألة إن شاء الله. يعني هذه مكانها في كتاب الأيمان، ذكرت هنا فأصبحت مشوشة. كلنا نعلم أنني إذا أدركت جزءا من الفرض ولو التشهد الأخير أو سجود السهو بعد التشهد، فإنني أكون مدركا للفرض وثواب الفرض. فهنا عن ماذا يكلمنا؟ عن اليمين فقط. إذا قلت: والله لا أصلي الظهر جماعة، هكذا حلفت، يعني سواء حلفت أن تصلي الظهر جماعة أو حلفت أن لا تصلي الظهر جماعة، حلفت فصليت أقل الظهر جماعة، أتيت في الركعة الرابعة فأدركت من الظهر جماعة الركعة الرابعة، من جهة اليمين إذا قلت والله لا أصلي، لا تكون مصلي جماعة لأنك صليت أقل الظهر ولم تصلي أكثر الظهر. فهي مسألة متعلقة فقط باليمين. أما من جهة الأجر والثواب وتحصيل إيش؟ فضل صلاة الجماعة ظهرا، تكون حصلت عليه سواء صليت ركعة أو أكثر مع الإمام ولو أدركته في جزء يسير. نعيد: ومدرك ركعة من ظهر غير مصلي جماعة، من جهة اليمين، بل هو مدرك فضلها، يعني لك أجرها وثوابها، بس من جهة إيش؟ اليمين. لذلك حتى الشارح صدر الشريعة قال: إن حلف ليصلين الظهر جماعة فأدرك ركعة يحنث، لأنه لم يصلي إيش؟ جماعة. فهي مسألة، فهي من مسائل الأيمان، نقطة. خلاص إن شاء الله نكون هكذا فهمناها وحللناها، وإلا ستبقى يعني متعبة في الفهم. الآن يكلمنا عن فكرة أخرى رضوان الله عليه، ما هي؟ وهي يقول: آتي مسجد صلي فيه. أنت أتيت إلى مسجد، وهذا المسجد الذي أتيت إليه صلوا فيه، صلوا فيه، فأنت الآن ستصلي الفرض منفردا، ستصلي الفرض منفردا. فهل، سؤال عام، يكون له سنة؟ هناك قول ليس معتمد، بس يوجد هذا القول وهو رواية الحسن، أن السنة لفرض صلي جماعة، فمن يصلي فرادى لا سنة له. هذا قول، بس رواية، ولنقل رواية ضعيفة حتى لا نشوش أنفسنا ولا نشوش الناس فيها، نذكرها، ممكن أول مرة نذكرها لكم فقط لننبه ما معنى المتن هنا. فهي تنبيه على رد رواية الحسن، أن السنة للفرض سواء صلي، سواء صلي جماعة أو فردة. فقال: وآت مسجد صلي فيه، ولو صلي فيه وأنت ستصلي فرادى، يتطوع قبل الفرض. يعني عندنا أيضا له سنة، فهو في حالة واحدة لا يتطوع قبل الفرض. ما هي هذه الحالة؟
عند ضيق الوقت، يعني بقي لخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر 3 دقائق 4 دقائق مثلا، 5 دقائق، وقت قصير. فلو صليت السنة القبلية للظهر تفوتك فرض الظهر، فماذا تفعل؟ نترك السنة حينئذ. وهذا ينبهنا على أهمية السنة، يعني أننا لا نتركها إلا إذا خشينا فوت فرض الوقت عن الوقت، بحيث نقول ضاق إيش؟ ضاق الوقت. ما لم يضق الوقت لا نتركها، هذا المعنى الذي نحملها إيش عليه. وآتي مسجد صلي فيه يتطوع قبل الفرض، يعني دائما نتطوع إلا عند ضيق الوقت، في هذه الحالة إيش نستعين بالله. ومن اقتدى بإمام، مسألة جديدة، قلنا هذا الباب يشتمل على مسائل يعني متنوعة. لطيفة هذه المسألة، وكأنه هذا الباب يحسن أن نقول باب الاستحسان في الصلاة، كأنه جمع أكثر المسائل التي يقع فيها سؤال من الناس ومتفرقة هكذا، يعني حقيقة يعني كل المسائل التي ناقشنا هذا اليوم يعني في وما قبله كلها مسائل يعني تقع كثيرا بين أظهرنا، ويسأل نسأل عنها كثيرا، وفيها دقة يعني واضحة في ذلك. الآن يكلمنا عن مسألة، جئت إلى إمام يصلي وهو في هيئة الركوع، التحقت بإمام يصلي والإمام في الركوع، فأنت قلت الله أكبر ووقفت تنتظره ما ركعت، فهل تكون مدركا للركعة إن لم تركع مع الإمام؟ الجواب لا يكون مدركا للركعة حتى يدرك الإمام في الركوع، يعني الإمام راكع وأنت واقف، فالآن ركعت مثله أدركته، الإمام أراد أن يقوم فأنت أدركته وأنت مسماك راكع والإمام مسمى راكع، يعني ما زال الإمام في حالة يسمى راكع، يعني ارتفع قليلا وأنت أيضا أصبحت في هذه الحالة، فأنت وهو التقى حصل لقاء بينكما وأنتما راكعان، ولو كان هناك شيء من الرفع بس لم يصل إلى حد أن يفارق الإمام هيئة الرفوع. إذن نقرأ العبارة، من اقتدى بإمام الراكع فوقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة، لكن لو أدركه في الركوع صح. عندنا صورة قبل هذه يحسن أن نذكرها، لو أنك دخلت في الصلاة قبل ركوع الإمام، يعني الإمام ما زال قائم وأنت دخلت في الصلاة، قلت الله أكبر، الإمام قائم ثم الإمام ركع أنت ما ركعت معه، ثم الإمام قام من الركوع وأنت قائم، يمكنك أن تأتي بالركوع بعده، فإتيانك مشاركة الإمام بالوقوف قبل الركوع يجوز لك، طبعا في كراهة لأنك تأخرت عن الإمام، يجوز لك أن تركع الآن بعد قيام الإمام من الركوع، لكن إن جئت والإمام راكع وأنت قائم لا تعد ركعة إلا إذا أدركته في جزء إيش؟ في جزء منها، إلا إذا أدركته في جزء منها. يقول رضوان الله عليه في مسألة جديدة، من ركع فلحقه إمامه فيه صح. الراكع من هو؟ المقتدي. الآن الصورة، الإمام واقف أنت سبقته ركعته، طبعا يكره لك مسابقته، يكره لك أن تتأخر عليه ويكره لك أن تسابقه، فإن ركعت والإمام واقف فأدركك الإمام في الركوع، الإمام صار راكع وإنت راكع، يعتبر ركوعك وصح الركوع. طيب
أنت ركعت قبل الإمام،

0: ووقفت من الركوع وركع الإمام بعدك لا يعتبر ركوعك، ركوعك قبل الإمام عدم، كأنه غير موجود، لأنك أنت مقتدي، فلا يعتد بفعل تأتي به إلا أن تقارن الإمام أو تفعله بعد إيش؟ بعد الإمام. جميل. من هذه المسألة نحفظ لا يعتد بفعل، لا يعتد بفعل المقتدي في أي موضع من مواضع الصلاة إلا إذا أتى به بعد الإمام أو مع الإمام، أما ما يسبق فيه الإمام لا يعتد به. حفظنا؟ نريد أن نتوسع في هذه المسألة قليلا لأنها يعني مهمة، لنفرض صور أكثر في هذه الحالة. لنفرض هكذا حال أن الإمام سبقك وحال أنك أنت سبقت الإمام، فلنفرض أن الإمام سبقك بركوع وسجود، أو أنت سجدت فنمت فالإمام قام وأتى بركعة أو ركعتين يسبقك مثلا. طالما أن هذه الأفعال سبقك بها الإمام يمكنك أن تأتي بها بعده، ولو كنت أنت في الركعة الأولى فحصل معك أمر كنوم والإمام وصل إلى الرابعة، يمكنك أن تقوم وتأتي بكل هذه الركعات كلاحق وتكون صحيحة. لكن يكره تأخيرك عن الإمام، مكروه فعلك، أنت آثم بتأخرك، لكن صلاة صحيحة. إذن لما وجد شرط أنك أتيت بالفعل بعد الإمام صحت الصلاة دائما، ولو سبقك قلنا في جميع الركعات. الصورة الثانية فيما لو سبقت الإمام ولو بركن واحد، فيما لو سبقت الإمام ولو في ركن واحد ولم تأتي به فيما بعد مع الإمام أو تعده بعد الإمام فإن هذا الركن لا يصح. نعطي صورة مسألة. نفترض الآن ركعت قبل الإمام، لنفترض هكذا ركعت قبل الإمام ثم قمت، الإمام ركع بعدك ولم تركع معه ولم تعد، ثم الإمام ذهب للسجود فذهبت للسجود معه، شرط صحة السجود أن يسبقه ركوع، فعندما ذهبت للسجود مع الإمام وأنت لم تأتي بالركوع على هيئة يعتد بها كان سجودك إيش؟ باطلاً. فهذه الركعة كانت باطلة، ما فيها ركوع ولا فيها إيش؟ سجود. ثم الركعة الثانية أتيت بها بعد الإمام، الركعة الثالثة أتيت بها بعد الإمام، الرابعة صحيحة، ثانية، ثالثة، رابعة صحيحة. الإمام عند آخر الصلاة يسلم لأنه انتهى من صلاته، أنت ما زال عندك ركعة. فإن سلمت مع الإمام مباشرة تكون صلاتك ناقصة ركن أو ناقصة ركعة، لأنه ركوع ثم سجود، فتبطل، تصبح باطلة صلاتك، لأن الإمام لا يجبر الفرائض، الإمام يجبر الواجبات، وأنت تركت فريضة أو فرائض إذا صح. فإن أتيت بركعة بعد الإمام بعد سلام الإمام صحت صلاتك، هي الركعة التي الركوع والسجود، وإن لم تأتي به لم تصح. أحببت أن أذكر هذه المسألة وأطيل فيها، لأن قضية سبق الإمام، سبق الإمام، الإمام يسبقك، قلنا هذا لا يبطل الصلاة ولكن يكره منك أن تتأخر عنه، لكن سبقك أنت للإمام ولو في ركن بلا إعادة منك له مع الإمام أو بعد الإمام لن يحسب لك، وبالتالي إن لم تأتي به في آخر الصلاة بعد سلام الإمام هذه الركعة كما قلنا فإن صلاتك تكون إيش؟ باطلة لنقص ركن فيها. رأيتم ترى شرح الوقاية جدا دقيق، الوقاية جدا، ويعطينا فرعيات لا نراها في غيرها، في القدور في غيرها يعني. مسائل عديدة يعني فيها تفاصيل يعني مهم أن نعرفها ونقف عليها. ها، ومن ركع فلحقه إمامه فيه صح، هكذا وإلا إيش مشايخنا؟ طيب نستعين بالله، تفضل شيخ أحمد.
1: قال المصنف رحمه الله: باب قضاء الفوائت. فرض الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر فائتا كلها أو بعضها فلم يجز فجر من ذكر أنه لم يوتر.
0: جميل، الآن نبدأ في باب جديد، باب أيضا في غاية الأهمية، وهو باب قضاء الفوائت. ابتداء سنتكلم فيه في مسألة قبل أن نقرأ مسائل هذا الباب، وهي مسألة أكثر وقوعا من نفس مسائل هذا الباب بكثير، لكنها مسلمة ومجمع عليها، فالفقهاء لا يذكرونها يعني ها هنا، لأن يعني تذكر، يعني ليس أنها لا تذكر، تذكر ها هنا وهنا، بس لا يهتمون بذكرها هنا لكثرة ذكرها ومعرفتها، وهي مسألة من فاته، مسألة من فاته فرض من الفرائض فإنه يجب أو يفرض عليه قضاؤه. فالفوائت الفائتة، أول معلومة وأهم معلومة في هذا الموضع، أنها ثابتة في الذمة، فريضة يجب أن تقضيها، لا تساهل في قضائها، وهذه

على أن الفوائد تقضى. لماذا أعدناها مرة بعد مرة؟ لأنه يوجد بعض الأشخاص ممن يحملون فكرا منحرفا خارجا عن فكر أهل السنة، يقولون الفرائض الفائتة لا تقضى. والسبب في قولهم هذا أنهم يقولون تارك الفرض ولو تكاسلا كافر، فعندما رجع وصلى دخل في الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. هي الإسلام يجب ما قبله، ليست التوبة تجب ما قبلها. فهم عندما قالوا لك يا حبيب لا تقضي، لا تفرح، لأنهم كفروك. وترك الصلاة كسلا ليس بالكفر، كبيرة عظيمة، وإثمها يعني لا مثيل له ليقل هذا، لكنه ليس بكفر، وهذا في مذاهبنا المعتبدة السنية. وأصحاب الفكر المنحرف ومن يعني استهواهم الشيطان فيفتون من أنفسهم دون رجوع إلى مذاهب معتبرة، لا يكفرون، وبالتالي قالوا بعدم القضاء. وبعض الأوقات تشيع أفكار عند كثير من العوام الطيبين، وهي أنك لو صليت في ليلة القدر مثلا فهي 83 سنة، أو لو صليت في المسجد الحرام فهي 100,000 صلاة. فعندما تذهب للعمرة صلي الصلوات الخمس، يفوتك كل ما فات. هذا فهم ساذج لا قيمة له. الفريضة لا يتنوب عنها أي صلاة مهما كانت الصلاة. طب ما معنى 1,000 صلاة، 10,000، 500 صلاة؟ إيش هذا؟ هذا فضل، فضل، والفضل لا يغني عن الأصل، فضل زائد، يعني لها فضل عند الله بهذا الوصف، فضل. بس هذه الفضل 100,000 صلاة هي لا تجزي عن صلاة فريضة واحدة. حتى من كثرة ما حصل تخبط من الإفتاء في هذه المسألة، وجدنا البعض يقول النافلة مقدمة على القضاء. كيف النافلة مقدمة على القضاء؟ وهل النوافل بوزن فريضة واحدة؟ ولو صليت 1,000 صلاة نافلة لا تقوم مقام فريضة. لو دفعت مهما دفعت صدقة هل تقوم مقام الزكاة الفريضة؟ لا تقوم، هذا فرض له وزنه وهيئته. فلذلك هذا تنبيه لنا ولإخواننا ولكل من يستمع لهذا الكلام، يجب عليك أن تقضي الفوائت التي فاتتك بعد بلوغك بإجماع علماء المسلمين ومذاهب الإسلام من عصر السلف إلى يومنا هذا. هذه مسألة، ولا يليق بأي مسلم أن يترك فريضة بلا صلاة، وعليه أن يجلس مع نفسه ويقدر، يقول كم فاتني. مثلا شاب يقول بلغت تقريبا 13 سنة، يعني عادة في هذا السن، وبقيت إلى 18 سنة وأنا أصلي يوم وأترك يومين، يعني كنت أقطع الصلاة، يعني هذا الحال في بلاد المسلمين عند شباب المسلمين. فكان لا يصلي جميع إيش الصلوات. فكم فيها وبعد 18 الحمد لله التزمت فلم أفوت فرضا. في 5 سنوات هذه تقريبا 3 سنوات ما صليت تقريبا. فيستعين بالله ويصلي كما ينصحون مع كل فرض فرضا، مع الفجر سواء قبل أو بعد يصلي فرضا آخر، مع الظهر فرضا، مع العصر فرضا، مع المغرب فرضا، مع العشاء فرضا.
أول أسبوع، أسبوع

0: أسبوعين ثلاثة شهر بالكثير يكون الأمر ثقيل عليه، لم يعتد، ثم بعدها لا يشعر بها حتى يغمض عين ويفتح عين كما يقولون، فتكون انتهت الثلاث سنوات وقضى ما عليه، لأنه خلاص يعتاد في الفجر هكذا يصلي، في الظهر هكذا، في العصر هكذا يصلي. فبالتالي يجب أن يضع برنامجا لقضائه ولا يترك، لأن هذه الصلوات سيحاسب عليها حسابا شديدا يوم القيامة. وما الداعي أن أوقع نفسي في مثل هذا الحرج وفي مثل هذا الإشكال؟ فماذا أفعل؟ أقضيها. إذن المسألة الأولى التي توقفنا عليها وتمسكنا بها وذكرنا بها في الفوائد أنها تقضى، ويجب على كل مسلم أن يقضي كل ما فاته من الصلوات، وأن يقدر كم عليه مقدار فوائد، ويستعين بالله ويبدأ بقضائها ولا يتركها ولا يترك السنن أثناء القضاء إلا في ضرورة قوية جدا. وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فقه المتون رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
4: يزم شكل المكيف.
5: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
5: لاني جاي من الجيم.
4: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
5: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزاري الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
7: وين هالغيب يا رجل؟
8: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
7: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
8: بس أنا ما معي كاش.
7: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
8: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
7: قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
9: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.
10: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
11: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
12: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
13: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
14: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
15: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
16: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
17: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
18: كل عظامي بتوجعني.
19: هاي وصفة طبية وسلامتك.
18: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
19: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
18: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
17: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
20: هاتف رقم 037-1010-25.
18: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
21: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
18: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
21: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
18: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
21: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبيه.
18: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
17: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم صل وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا الله بحمدك تسبح القلوب وبثنائك تلهج بالشكر الشفاه وتخر لك ساجدة خاضعة خاشعة كل الجباه يا من لا ملاذ إلا ملاذك ولا حما إلا حماك يا من لا جود إلا ما جادت به كفاك أشهد أنه لا رب سواك ولا معبود إلا إياك يا من بذكرك تسبح الأرواح وتسبح فيما خلقت وأبدعت من أفلاك يا الله يا رب الأرباب لا باب إلا بابك أنت فأنت وحدك العاطي الوهاب بيدك النشور وإليك المآب.

يا رب. ضاقت بي الدنيا، ضاقت بي الدنيا، ضاقت بي، مشت الأهوال على دربي. هل غيرك يسمع لي شكوى أو تمحو كفاه كربي؟ هل غيرك يرحمني يوما أو غيرك يغفر لي ذنبي؟ هل غيرك يملأ بالإيمان ويعمر بالتقوى قلبي؟ آمنت بأنك أنت الله، آمنت بأنك أنت الله، وأنك لا غيرك ربي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما

صدق الله العظيم، كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. أعوذ بالله.

وإياكم إن شاء الله. تقبل الله منكم جميعا وإياكم إن شاء الله. Yo.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: استريح استريح استريح
1: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية.

وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. وقلنا إن هذه الآية جاءت بمثابة التفصيل لما أجمل في قول الله في سورة يوسف: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ذلك إجمال للآيات العجيبة، فجاء الله بالتفصيل في هذه السورة فقال في أمر السماء العلوية: الله الذي رفع السماوات بغير عمد. وقلنا إن عمد اسم جمع لا جمع، وبينا ذلك، ومفردها عماد أو عمود. وقلنا بغير عمد ترونها، يعني موجودة عمد لكنكم لا ترونها، لأنها أدق وألطف من أن ترى بأبصاركم، عمد لا ترونها. ويجوز أن يكون الحق سبحانه وتعالى قد قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد، ترونها أنتم كذلك بغير عمد، يبقى ما فيش عمد خالص أو فيه عمد لكنها لا ترى. وقلنا أن رفع شيء عن مكانه إذا أردنا أن يظل مرفوعا فلا بد له من حمل من دونه من تحته أو إمساك من فوقه، فعبر الله عن هذا بالرفع في هذه، وعبر بالآية الأخرى يمسك السماوات والأرض أم تزولا. إذن فالعملية إما أن تعتبر أن لها عمد ولكنها لا ترى، ولا تعجب أن يوجد مخلوق لا تراه، لأن العين وسيلة من وسائل الإدراك لها قانون خاص، كما أن الأذن لها قانون خاص. الأذن مش تسمع أي صوت، لا، ده في قوانين للصوت، الصوت يكون بعده قد كده وزبزبته قد كده ويصل، فإن بعد عنه هذا ما تسمعش. كذلك العين لها قانون إبصار، يبقى لها مدى ولها مدى في الإدراك، بدليل أنك إذا ما نظرت إلى شيء الشيء ده كل ما يبعد عنك يصغر إلى أن يتلاشى مرآه وما تلاشاش. ولذلك إذا أوقفت أنت رجل طوله مترين ثم جعلته يتزحزح أمامك كده إلى خلفه، كل ما يبعد يدق إلى أن يوجد زي العيل الصغير، وبعدين يوجد زي مش عارف حاجة بسيطة كده، وبعدين يوجد لا يرى. يبقى إذن معناها أن الشيء موجود ولكن قانون إبصارك له مدى وله إيه وله قانون. فإذا كان ذلك في الشيء الموجود يرى ثم لا يرى، فما فيش مانع أن يوجد شيء لا يرى من أول الإيه من أول الأمر. قانون الجاذبية، قانون الكهرباء، ما هي كان الجاذبية ما هي موجودة، الجاذبية موجودة إنما إحنا بنشوفها، الكهرباء موجودة ولها أثرها النافعة في الاستضاءة وفي الطاقات وفي إلى آخره، إنما بنشوفه. إذن فلا تعجب من أن يوجد شيء لا تدركه، لأن إبصارك وقوة إدراكك لها قوانين إيه خاصة. ويشاء الحق سبحانه وتعالى أن يدلل على صدق ذلك بأن يجعل ما يكتشفه العلماء من أشياء في الكون لم يكن يعلمونها من قبل، على أن الإدراك مش صالح على إطلاق أن يدرك شيئا، أهو ده كان موجود ولكنك لم إيه ولكنك لم ترى. فبغير عمد مرئية، يعني موجودة عمد بس شيء تاني خالص مش تهد تحت إدراك، أو بغير عمد نهائي. وقلنا ترونها كذلك، كلمة ترونها هي صحيح

كلام خبري، زي ما انت تقول ايه انا يا بني لابنك، انا يا بني خارج الى عمل وتذاكر دروسك ان شاء الله. تذاكر دروسك ده كلام خبري، انما كانك قلت له ايه، ذاكر دروسك ترونها، يعني بصوا لها كويس، فيبقى كلام خبري ولكن المراد به ايه، انشائي. افلم يسيروا فينظروا، يبقى المراد بها ايه، مش كلام الخبر، مش خبر، ولكن ابراز الكلام الخبري، الكلام الانشائي في مقام الكلام الخبري له ملحظ. انت تقول ايه، فلان مات رحمه الله، رحمه الله كلام خبري. كان من الممكن تقول مات فلان يا رب ارحمه، تطلب الرحمة، تطلب، انما انت بتقول رحمه الله وبتخبر على ان ربنا ايه الله، وانت عارف ان كان رحم ولا ما حرموش، ولكنك قلت ذلك تفاؤلا ان تكون الرحمة واقعة به. كذلك ترونها، يعني ايه، شوفوها، انظروا اليها كويس. الله، اذا لفتك المتكلم الى شيء لتحرك فيه حواس ادراكك، يبقى ده واسخ من ان الصنعة. كما تدخل على تاجر القماش مثلا، تشتري مثلا صوف، يقول لك ده صوف 100%، امسك جربه، اعمل كذا، هات حته، هات ولعه، ولع، شوف هتتعمل ازاي. يبقى ما يقولكش كده ودقق قوي كده الا اذا كان ايه، اذا كان واثق. فربنا بيقول ده وسوف هي من غير عمل، وشوفوها انتم. طب نشوفها ازاي بقى؟ عم قال لك كتير، اما ان يكون بمد البصر، مش هنلاقي اعمده. طب يمكن الاعمده بعدين؟ أم قال لك ما هي بعدين دي لها ناس برضو بصين، ما هي بعدين دي فيها ايه، ناس بصين تانيين برضو مش هيلاقوا أعمدة. فضم بعدم وجود الأعمدة عندك لعدم وجود الإيمان، انت لما تمشي كده الأفق ينتقل وياك، ينتقل وياك، لأن الأفق معناه محيط الأقطار التي تحدد محيط أفقك. يعني انت، ولذلك مش كل الأفق واحد، لا، كل واحد أفق له أفق على حسب نظره. في واحد السماء تنطبع على الارض شويه كده يكمل، نقول له طب اعمل نظاره يا شيخ، نظاره مسافه زي ما بيقولوا. الله، اذا الافاق مش واحد، الافاق بتختلف، كل ما تتنقل الافق ايه، يتنقل، واحد بصره اوسع يبقى افقه اوسع. ولذلك حتى في التعبير العادي نقول لك ده فلان افقه ضيق. معنى افقه ضيق ايه؟ يعني ما بيشوفش الا تحت رجليه، ما بيشوفش الا تحت ايه، رجليه. فربنا بيقول انا قلت لكم انها بغير عمل، وانظروا وروها كذلك تجدونها من غير عمل. طيب احنا قلنا انا والناس، ومين اللي عرفني ان الناس اللي بعدي مش هيشوفوا عملتي؟ ام قال لك وعلى ايه بقى، اهي الدنيا اتمسحت كله، والطيران عمال يمشي يلف الكره من الشمال للجنوب ومن الغرب للشرق، وعمال يقول ما فيش عمود صدم ولا اي حاجه من دي ابدا، ما حصلش. نعم، إذا ترونها في مقام التدليل على صدق القضية. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، والسماوات طبعا جمع سماء، والسماء هي كل ما علاك فأظلك، كل شيء يعلوك يبقى إيه، يبقى سماء. أنزل من السماء ماء، هي ما نزلتش من السماء، هي ما نزلت من الغيم اللي إيه، اللي فوق راسك. يبقى كل سقف يظله اسمه إيه، اسمه سماء. لكن إذا أطلقت السماء انصرفت إلى السماء العليا التي تظل كل ما تحتها. طبعا الناس بقى لما يحبوا يبحثوا يقول لك السماء دي إيه، ويقعدوا بقى يتكلموا وهي لها جرم ولا ملهاش جرم، ولا بس امتداد بقى أجواء، ولا إلى آخره. يقول له ده بقى خلط، مش شغلتكم، مش سكتكم. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حين ينصر أدلة وجوده وأدلة قدرته وأدلة حكمته وأدلة صنعته في الكون، ما يديكش الأدلة بس من خارجك، لازم يديها لك الأول من نفسك، عشان إن كنت ما بتشوفش حاجة في الدنيا أبي بص لنفسك، وفي أنفسكم أفلا، بس بص لنفسك هتلاقيك عالم عجيب. والعلماء دلوقتي في التشريح وفي علم وظائف الأعضاء والتحليلات كل يوم يكتشفوا في الإنسان إيه، شيء عجيب، سر عجيب، تكوين عجيب. أو ده في نفسك، يبقى شوف اللي خارج بقى منك، عديها بناش نفسك وروح للإيه اللي خارج منك. ربنا قال اسمع، إن كنت تعجب في أمر نفسك وستكتشف أشياء العقول تعجز عن إدراكها سابقا، وقد يدرك بعضها لاحقا، وإدراك البعض المجهول في الماضي يؤذن بأنك ستدرك بعد ذلك شيئا،
بعد الذي أدركته على نمط قولك سنريهم آياتنا في الآفاق. ومعنى سنريهم أن الرؤية لا تنتهي، لأن احنا قلنا زمان أن السين دي للاستقبال. طب احنا الذين نزل القرآن في عهدهم قرأوها ايه؟ سنريهم، يبقى اللي جه بعدهم. طيب واحنا دلوقتي بنقول ايه؟ يبقى هيجي ايه بعدنا، واللي ساعة ما تقوم الساعة ويقراها يقول ايه؟ سنريهم. اذا فلله عطاء الى ان تقوم الساعة. كل يوم عطاء جديد، كل يوم عطاء جديد، لحد ما تقول ايه الحكاية دي؟ يبقى إذن لما يجي ربنا يقول لك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أراد أن يعدي منك إلى غيرك. بص اللي حواليك. فقال لنا قضية، قال إن كنت هتتعجب في خلقك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لو تفكرت في السماء والأرض هتلاقيها إيه؟ ده أنت متحير في تكوينك، يبقى برضه هتتحير أكثر من ده في إيه؟ ليه؟ لأنك أنت الإنسان اللي هو في أنفسكم أفلا تبصرون له عمر محدود وبينتهي. طب والسماء اللي من يوم ما خلق ربنا الكون إلى أن تتشقق السماء والنجوم تنكدر، دي إيه دي؟ بقى أكبر من خلق الناس. طيب أنت فرد ولك حيز، وديك شاملة الكون كله، يبقى أكبر من خلق الناس ولا لا؟ فلما تحدث عنها إياك أن تخبط فيها بوهم أو بتخمين، لأن دي مسألة ما تدركش بالمعمل. مش هنقدر نجيب الحكاية دي بالمعمل ونقعد نحلل ونعمل ايه. نقوم نعمل ايه؟ نشوف اللي خلقها قال عنها ايه، واللي خلقها وقال عنها هو ده اللي يبقى الايه الكلام. ولا تقف ما ليس لك به ايه، ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك حاجتين اثنين، الله سبحانه وتعالى حجز العقول المتعكلة بحق انها تتعب نفسها في البحث خلقك، وازاي اتخلقت، وازاي مش عارف ايه، وبعد ذلك تقول كان قرد ولا كلب ولا عفريت ما النجم، تقعد تخبط في الكلام ده. والسماء اصلها كانت كذا وانفصلت وبقت مش عارف ايه، وقال لك شوف المقوله دي، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. حتتين اتنين دول ما ايه؟ ما شهدوهم. لبقى لو اننا هنهتدي الى شيء يبقى اشهدنا وقد نفى الإشهاد، يبقى مسألة مش هنحل لغزها أبدا. من يحللنا لغزه؟ إن خلقك، أنا خلقتك من طين ونفخت فيك وبعدين جبت هذا، واسمعها منه وانتهت المسألة. ويدل الحق بإعجازه البياني في القرآن على أن قوما من اللي عندهم طموح عقلي عايزين يبحثوا في الإنسان ده زي اتوجد، وفي السماء والأرض والشمس وانفصلت والأرض ومش عارف ايه الكلام اللي بيلخبطها اللي بيلخبطوها دي، يوم يقول اسمعوا بقى، هم هيجي ناس يقولوا كده بس ما تصدقوهمش. الله كأنه أخبر بما يمكن أن يكون مناقض للقضية، قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وبعدين يقول بقى شوف تنبه، وما كنت متخذ المضلين عضدا. المضل هو الذي يضللك في المعلومات، يبقى أكن ربنا إيه اثبت لنا ان في هيجي ايه مضلين، يقول لك ده الانسان اتخلق كذا واصله كان اذى وانا مش عارف ايه ومرقب، والسماء اصلها من دون المضلين اللي يبعدوك عن الايه عن الحقيقه. انا ما كنتش متخذهم معينين لي علشان يسرقون من وراها كده ويقولوا لكم ده الشمس اتخلقت كذا والقمر اتخلق كذا، ما اتخلتهم يبقى ما تصدقوش ولا تصدقوهم، يبقى عرفنا انهم ايه مضلين. ليه؟ لانهم قفوا ما ليس لهم به ايه. والمسألة دي مدام ربنا قال إننا مش هنديك هنقوم نسيبها لمين؟ هو اللي يقولها لنا، هو اللي يقولها لنا. وأثبتت التحليلات الموجودة على صدق الله فيما قال في الإنسان. إزاي؟ قال لك الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الإنسان اللي الكون ده مخلوق له قبل ما يوجد، ما هو مدام شيء مخلوق لشيء يبقى السيادة لمين؟ للمخلوق ولا للمخلوق له؟ المخلوق له، يبقى هو السيد بتاع الكون. صحيح سيد الكون لأنه كل حاجة مسخرة له، وحاجة بتخدمه، كل حاجة بتخدمه، وحاجة بتخدمه بانتظام، وهو بس المتمرد الوحيد في الكون. كل حاجة بتخدمه ماشية بانتظام ولا تمرد ولا وقع. مش أبدا. الشمس قلنا زمان ما لم تحرم الشمس يوما تقول لا منش طالع على أولاد الإيه دول، ده ما يستحبوش، ولا المطر قال، ولا الارض قالت لا والله ما نمديها لهم زرع.
كل حاجة ماشية، إنما مين اللي متمرد؟ بس الإنسان.

المختار هو ده اللي ايه اللي متمرد. فيجي يقول لك تعالى بقى ايها المتمرد هنجعل الايه فيك انت عشان تثبت نثبت لك صدق الغيب في خلقك. انا قلت لك انك انت خلقت من ايه؟ كلكم ذريه ادم، وادم اول الخلق، وخلق ادم اتخلق من طين. طيب خلق من طين ايوه، وبعدين سواه الله ونفخ فيه من روح، وبعدين ايه نفخ من الروح، بعد كده قال لهم ايه ساجدين. الملائكه اللي هم هيبقوا في خدمته المدبرات امر والحفظه واللي مش عارف ايه دول، لانهم بيقول لهم ادي الانسان اللي ايه اللي انتوا هتكونوا في ايه هتكونوا في خدمته. يبقى السجود له ده يعلموا بايه بالطاعه، وان ده اللي احنا هنقعد نخدمك انت بقى. لما تيجي تمسك قصه البنا دي اعملها كده بالاول، الاول الاول تراب تحط عليه ميه بقى يطين، وبعدين سيبناه شويه اتغير حمق مسنون، وبعدين جت يبقى ايه صرصال كالفخار، وبعدين جت الروح اتنفخت فيه. دي قضيه البناء للانسان. فاذا ما اردنا ان نهدم ذلك الانسان بالموت، عايزين نهدمه بقى مش كده، مش كل حاجه لها ما ينقضه على الاول. اول ما بينقض بينقض فيه ايه؟ بناخد الميه ونسيب لا بناخد الروح، وبعد ما ناخد الروح ايه اللي يحصل؟ الجسم يشبط يصلق، وبعدين يعفن وينتن ويرمي يبقى رمي، وبعدين الشوية المية اللي فيه ايه يطلعوا، وشوية التراب اللي باقيين منه ايه الله. يبقى حين نقضت حياة الانسان نقضت على عكس بنائه، الاول التراب والمية، وبعدين الطين، وبعدين الحمأ المسنون، وبعدين الصلصال، وبعدين ايه الروح. لما جه ننقض الحياة عملنا ايه؟ خدنا اللي جه اخر ايه؟ اهو ده نقض كل بناء، اللي ينبني في الاخر هو اللي ينهد في الاول. يبقى اذا المقابل صدق الله فيه بدليل مشهدنا، يبقى اذا نصدقوا في المشهد النهائي لانه واقع قدامي، وبعدين لما يقول لي على المشهد الاولي اصدقه لانه صدق في المشهد هو في المشهد النهائي اللي انا شايفه. اذا لما يجي يقول لي برضه على السماء والارض اللي هي مش متناولي، لقد وجد الدليل في متناول ذاتك من نفسك بنفسك. فاذا حدثتك بما لم تتناول يبقى صدقني ولا ما تصدقنيش؟ يبقى صدقني. الله الذي رفع السماوات بغير عمد. سماوات دي طبعا جمع، وبعدين قال في الايات الاخرى اللي هي سبع ايه سبع سماوات، وقدر في كل سماء ايه امرها. يبقى اذا احنا الشيء اللي مش هيقدر في متناول المعمل ولا التحليل نصدق مين؟ نصدق ربنا فيه، لاننا صدقنا فيما تناولنا فيه الايه فيما تناولنا فيه الايه فيه التحليل. يقعدوا بقى ناس كان زمان بقى يقول لك ايه الكواكب السبعه هي دي السماوات السبع، الشمس والقمر والعطارد والزهره والمريخ والمشتري، وبعدين ربنا حب يكذبهم هم احياء، راحوا جايبين تاني كواكب تانية نبتون وبلوتو طلعوا من السبعة بقوا كام دلوقتي؟ بقوا يمكن 10 ولا 11. يبقى اذا كذبهم ولا ما كذبهمش؟ لو انهم فطنوا هم عملوا كده ليه؟ قال عشان يقربوا بعيد القرآن عن الفهم الى الافهام. يقول لك ما هي دي، وبعدين ربنا قال لهم لا ده مش دي. ليه؟ لانهم لو تنبهوا الى ايات اخرى لما وجد هذا الحل، ما يصحش منهم هذا الفهم. ليه؟ قال لك لان الكواكب والشمس والقمر دي كلها زينه السماء الدنيا، زينا السماء الايه الدنيا. اما السبعه يبقوا فين بقى ان شاء الله؟ اذا كانت دي زينه السماء الدنيا يبقى لسه ولا لا؟ يبقى ايه لسه. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، إما أن تكون الوصف الكلام ده للعمل، أو أنتم ترونها كذلك، يعني شيء معه إيه؟ معه دليل. ثم استوى على العرش. قضية بقى، وقضية أهم قضية كلامية وقع فيها علماء الكلام، الاستواء والعرش والكلام. أولا علشان نفهم قضية لازم نحلل ألفاظها عشان نتفق على معانيها، وبعدين نبحثها جملتها.
نشوف الالفاظ دي، اللفظ ده معناه ايه واللفظ ده معناه ايه، وبعدين نفهم

نعمل ايه؟ نفهم القضية. انما نقعد نتجادل غير متواردين على فهم واحد، لا، يبقى لازم نشوف استوى دي معناها ايه، والعرش معناها ايه، وبعدين نشوف الحكاية بتاعت استواء الله على العرش. استوى معناها ايه؟ استعرفنا استوى في القرآن، وجدناها وجدت في آيات متعددة 9 و3 12 مرة وردت، بس وردت مرة في استواء اللي هو ايه، ولما بلغ أشده واستوى. نشوف واستوى هنا بمعنى ايه، لما بلغ أشده وايه، زي انت ما تقول الفاكهة استوت، تمام كده، يعني بلغ نضجه الكمالي في ان يكون رجلا صالحا لبقاء نوعه، مش معناها كده؟ استوى يعني ايه؟ بلغ النضج بتاعه الكمال الرجولي. واحنا قلنا زمان ان الانسان يبلغ الكمال الرجولي اذا كان قادرا على انجاب مثله، يعني بالبلوغ له حياة، وبعد ذلك استبطاء الحياة في غيره بالايه؟ بالبلوغ. لما ينضج ويقدر على انه لو اتجوز يخلف يبقى يقال له ايه؟ استوى. ادي ايه؟ ادي معنى ايه؟ استوى. ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى، يعني صعد مثلا، صعد ايه؟ الله. اذا استوى لها معنى هنا ولها معنى هنا، المعاني دي كلها بتلتقي. نقول لك وبعدين في استواء، استواء من الله، ثم استوى الى السماء ايه؟ فسواهن ايه؟ 7 سماوات. ثم استوى الى السماء فبرضو ايه؟ اذا فيه استواء الى السماء، استواء الى ايه؟ السماء. يبقى فيه استوى بالنسبة للمخلوق، ولما بلغ اشده واستوى دي في الانسان، وذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى لمحمد ولمين؟ ولجبريل. وبعدين الله استوى بس مش على العرش، استوى الى الايه؟ الى السماء. وبعدين استواء الله على العرش دي في 7 مواضع. الله، 7 مواضع جمع فيها استواء وايه؟ وعرش. يبقى فيه استواء لغير الله من انسان، استواء لغير الله من انسان ومن ملك، استواء لله الى غير العرش، يبقى فيه كلام. وفيه استواء لمين؟ للعرش. استواء العرش ده اما حصرناها في القرآن وجدناها وردت في 7 مواضع. 7 مواضع. ففي سورة الأعراف وذكر استواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع، فاعددي. ففي سورة الأعراف ثمة يونس، وفي الرعد اللي هي بعد يونس هي معطاها، فللعد أكدي. وفي سورة الفرقان ثمة سجدة كذا في الحديد، فهم وفهم مؤيد. يبقى جت في كم موضع؟ 7 الأعراف، وبعدين يونس، وبعدين الرعد اللي احنا فيها دي، وفي سورة الايه؟ السجدة والفرقان والسجدة والحديد. الله، ادي استوى على العرش في هذا. يبقى الاستواء المطلق شيء، والاستواء على العرش شيء اخر. طيب ادي الاستواء، يبقى في إما من الاستواء انه يبلغ نضجه وكماله ومش عارف ايه، استوى يعلى الى الشيء يستوي عليه. الله، لما تشوف ان استوى الى السماء، اوعى بقى تفسر استوى الى السماء زي استوى فلان على كذا. ليه؟ لان احنا قلنا تفسير كل شيء بالنسبة لله جانب تفسيره بالنسبة للبشر. له استواء يليق بمين؟ يليق بذاته، يليق زي ما قلنا له وجود وانت لك وجود، وجوده مش زي وجودك. يبقى لما نقول استوى يبقى مش استواء زي ايه؟ في اطار ليس ايه؟ ليس كمثله شيء. طب والعرش؟ قال لك العرش ورد في القرآن كتير قوي، ده ورد بالنسبة لله 21 مرة، وورد بالنسبة لبلقيس 4 مرات. مش قال ولها عرش ايه؟ لها عرش عظيم. وبعدين قال ايه؟ ايكم يأتيني بعرشه. وبعدين قال نكروا لها عرشه، مش كده؟ اهكذا عرشكم؟

يبقى جت 4 مرات. دي بالنسبه لمين؟ بالنسبه لبلقيس على الاول، وبرضه بالنسبه ليوسف ورفع ابويه على الايه؟ على العرش. برضه هدي بالنسبه لمين؟ الله. وبعدين الكل بعد كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لله سبحانه. كويس قوي. كلمه الايه؟ العرش. العرش دي اما ان يضاف الى اللفظ الظاهر، واما ان يضاف الى الضمير. الضمير ده اما يكون مخاطب واما ان يكون غائب. يحمل عرش ربك، دي مضافه للاسم الظاهر ولا لا؟ ها؟ وكان عرشه على الماء، يبقى مضافه لمين؟ للضمير. الله. واستوى الى العرش، يبقى مره يجي بالعلم، ومره يجي بالتنكير، ومره يجي بالاضافه الى ضمير المخاطب، ومره يجي بالاضافه الى ضمير الايه؟ الى ضمير الغيب. يقول له تعالى بقى، اذا اردت ان تفسر هذه المساله بالنسبه لله، اوعى تاخذها على انه ايه؟ نضج. لان النضج ده اشعار بكمال سبقه نقص. اذا ما يجيش. طب حاجه تانية، ولذلك هم العلماء المدققين ام قال لك وذكر استواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع اللي قالوا دي قالوا ايه؟ فلهم مقالات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. يبقى لهم 4 ايه في كلمة استوى دي. يشوفوا هل تليق بالله. ان كان لما بلغ اشده واستوى نظر نقول لا، لان النضج كمال يسبقه ايه؟ نقص. طب وصعود؟ لان الصعود حركه انتقال من شيء الى شيء، ومعنى انه انتقل من شيء ان الشيء الذي ينقل اليه لم يكن فيه، ولما انتقل منه بقى خلق. ما تنفعش. يبقى لما تاخد المعاني اللي تمشي في استوى بالنسبه للمعنى ما ايه؟ ما تجيش. يبقى لازم نشوف استوى دي ايه بقى. العلماء بقى قال لك اختلفوا فيها بقى. واحد يقول لك انا هاخد اللفظ زي ما قالوا ربنا، استوى يعني استوى، يعني صعد صعد، جلس جلس، قعد قعد، زي ما قال. نقول له طب وتويت فين؟ ليس كمثله شيء. ليه غيبت دي؟ ما تغيبش ليس كمثله شيء. خد الفهم في اطار هذه. ولذلك اللي عندهم دقه في العلم الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه. شوف ازاي الاستواء ايه؟ معلوم بالمعلوم في المعاني اللي احنا قلناها دي، والكيف كيفيته بالنسبه لله مجهول، والسؤال عنه نقول لهم ازاي بدعه بقى. ام قال لك الناس اللي سمعوا القران من رسول الله ما سمعوش الايات دي؟ بالله حد قال له ايه يعني استوى على العرش ولا ناقش في الحكايه دي؟ ما حدش. طب نقول ده المؤمنين يستحوا اللي النبي يقول له عليه يسكت، واللي ما يقولش ما يسالوش؟ لا، بيسال. يسالونك. اذا فهو السؤال وارد. ما سالوش عنده ليه؟ مما يدل على انهم بملكتهم العربيه الفطريه قد فهموا من الاستواء شيئا يناسب الله، شيئا يناسب مين؟ ولذلك ما سالوش عنه. جه السؤال عنه في المتاخرين بقى اللي عايزين يتمحكوا بقى. فواحد قال لك لا، ما دام قال استوى يبقى استوى، يبقى له جلوس يبقى له جلوس، صعد يبقى له صعود. واحد قال له يا شيخ ده دي بالنسبه لنا يبقى فيه اغيار، وانتقل وما انتقلش، وقعد وما قعدش، ومش عارف ايه. طب يقول له امال استوى يعني معناها ايه؟ استولى استتب له الامر. الله. وما كانش مستتب. قال لك ايه؟ لسه ليه؟ اما قال لك لان احنا قلنا لله سبحانه وتعالى صفات متعددة. الصفات المتعددة لله مش وجد معناها بعد وجود المقدور. هو خالق قبل أن يخلق الخلق. هو خالق، مش بقى خالق لما خلق، لا، ده هو موصوف بأنه خالق قبل أن ايه؟ وبصفة الخالقية فيه قبل خلق الخلق. ما خلق ازاي؟ واحد يقول لك ده شاعر. ليه قد قال قصيدة؟ هو قال القصيدة فصار شاعرا، ولا كان شاعرا في الاول فقال القصيدة؟ ده كان شاعر فقال القصيدة. يعلمك بانه شاعر بس.

0: او وقوع الصفة في مقدور الله، هي دي اللي ظهر. يبقى الله خالقه قبل ان ايه يخلق الايه الخلق، ومعز قبل ان يخلق من يعزه، ومذل قبل ان يخلق من يذله. خلاص، يبقى لله صفات الكمال المطلق، وبصفات الكمال المطلق خلق ذلك الخلق واعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلاص على الأمر. فاذا كان الله خالق قبل ان يخلق الخلق، يقوم لما يباشر العمليه دي في الخلق ويخلق، يبقى الصفه كانت فيه ذاته اولا ثم بقت في مين؟ في الخلق. يبقى تمت ولا ما تمتش؟ يبقى ربنا لما بيتكلم عن خلق السماء والارض ولا خلق بقى، ابرز الصفه اللي كانت موجوده فيه وليس لها متعلق، وجد الايه؟ يبقى انتهت المساله ووجد الايه المتعلق. يبقى استتب الامر ولا ما استتبش؟ يبقى اذا اذا ذكر استواء الله يعني تم الامر المراد له، بان الصفات التي كانت فيه وليس لها متعلق ولا مقدور اصبح لها متعلق وايه ولا مقدور. وبقى اذا كانت هذه الصفه وجدت في الخلق ولها عرش عظيم، العرش بقى بتقعد عليه امتى كده ان شاء الله الملك او الملك ده؟ بعد ما تستتب له الايه، تستتب بالله، يبقى مشغول في معارك ومش عارف ايه، ولسه ما استقرش له الامر ولا لسه ما بيعوكش، ويروح يقعد على العرش؟ لا، ده بيقعد على العرش بعد ما انتهت الايه. فاذا اذا ذكر استواء الله على العرش، فنزه الله عن كل استواء يناسب البشر، وقل ليس كمثله شيء، واستواؤه اي ايه تمام الامر بالنسبه له، صفه كانت موجوده فيه ومتعلق صفه الوجود. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، شوف رفع السماوات بغير عمد، ثم استوى على العرش. الامور بقت الصفه طلعت ايه بقى؟ طلع جه متعلق. انا اقول لك فلان ده، فلان ده زارع، ده زارع قوي ومش عارف ايه، ويفهم في الارض والتربه والحبوب والمواقيت والمش عارف كتر خير، وبعدين جاب فدان كده وقعد يزرعه. يبقى استتب له الوصف ولا ما استتبش؟ يبقى مش دعوه بقى، ده دعوه بايه؟ بدليلها. ثم استوى على العرش، ادي اول ايه من قوله وكأي من ايه في السماوات. وسخر الشمس والقمر، معنى التسخير طلب المسخر من المسخر ان يكون كما اراده تسخيرا، بحيث لا تكون له رغبه ولا راي ولا هوى، هو مسخر كده ما يعرف ما يقدرش. والتسخير بقى ضد الاختيار، شيء مسخر يعني ملوش اختيار، شيء مختار يبقى ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. ولذلك قلنا زمان في قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. وضربنا مثل وقلنا انك انت تيجي لواحد صديقك وتقول له يا شيخ انا معي 1000 جنيه او كلام، معي 1000 جنيه خدهم امانه عندك احسن، انا خايف لا يضيعوا مني لما عوزهم. واحد يقول له طيب في امان الله ناخدهم ان شاء الله لما تعوزهم ندهم لك، وصحيح صادق يمكن في انه لو عازم يدهم لك، انما اصله ما يضمنش ظروفه، يمكن يوم ما يجوا يطلبهم الذمه تتغير، يمكن ما يوم ما يطلبهم كان فيه مساله مهمه خلته اتصرف فيهم. يبقى لما قال لما قبل الامانه شهد على نفسه بأدائها وقت تحملها مش وقت أدائها، وقت الأداء ده شيء حاجة تانية. اللي مرضيش ياخد منه 1000 جنيه قال له ابعد عني أنا ما لمدكش نفسي، لا لا لا لا أنا مش عايزه. أهي السماء والأرض ربنا قال لهم تبقوا مختارين تعملوا ولا ما تعملوش، قالوا له لا احنا هناخد المسألة كده زي ما انت عايز، قول لنا احنا ما لناش دعوة. على الإنسان اللي قاله في عقل بيخير ومش عارف ايه قال له أنا أقبلها وأعمل وأعمل، كان ظلوما وايه وجهولا. يبقى الشيء المسخر ملوش هوى ملوش راي ملوش اختيار. ولذلك احنا مره ضربنا مثل وقلنا انظر في الكون في كل اجناس وجوده وانواعه وابحث عن منطقه الفساد في الكون، ف فلن تجد فسادا في المسخرات، انما كل الفساد في مين؟ في الاختيار. اي شيء لا دخل للانسان فيه مستقيم امره ولا مش مستقيم؟ ده مستقيم تمام. اما الفساد جه منين؟ من المختار، ان شاء فعل وان شاء ما فعل. لو فعل على وفق منهج المسخر كانت الامور تستقيم ولا لا؟ لو استقيم. ولذلك هو يقول لنا ان اردتم ان تستقيم لكم الامور فانظروا في الافلاك العليا اللي ملكوش خيار فيه، شوفوها ماشيه مستقيمه ولا مش ماشيه مستقيمه. الشمس والقمر بايه، والنجم والشجر، والسماء رفعها ووضع الميزان، ومستقيمه لكم ولا مش مستقيمه؟ مستقيمه ومتأدي واجبها تمام، علشان تعرف ان اردتم ان تستقيم اموركم فيما لكم فيه اختيار الا تطغوا في الميزان، واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. شوفوا ربنا عايز منكم ايه، ان شفتم ربنا عايز منكم ايه ونفذتوه زي ما هو عايز تبقوا زي الامور الايه المسخره والامور تستقيم. انما الخلل بيجي منين؟ من اننا بنعمل اشياء باختيارنا مخالفه لمنهج الايه، لمنهج المشرع ايه، المشرع يعني. ولذلك إيه؟ الا تطغوا في الميزان دي معناها ايه؟ نتيجه ان كان قد عجبكم او سركم ان الافلاك العليا كل شيء فيها بحساب وكل شيء بيؤدي مهمته، فعلشان وكده وتبقى الامور مستقيمه لكم الا تطغوا في الايه، في الميزان، واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الايه، ولا تخسروا الميزان. يبقى الفساد جاي منين؟ مش في التسخير، انما جاي في مين؟ في الاختيار غير الملتزم بمنهج من خيرك. وكنت مختار كنت تلتزم بمنهج من ايه، من خيرك. ولذلك الصالحين من خلق الله ساروا على منهج ربهم، فالامر اللي كان له فيه اختيار شافوا مراد الله فيه ايه واختاروا مراد الله فيه. ما دام اختاروا مراد الله فيما لهم فيه اختيار يبقوا كانهم زي المسخر ولا لا؟ ولذلك دول يسموهم العباد مش العبيد. العبيد كل مملوك لله آمن به أو كفر، أطاع أو عصى. إنما العباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون. عباد دول معناها أنه نزعوا منطقة الاختيار من اختيارهم، قال لك أنا مختار أقوم أنا أشوف ربنا عايز مني إيه، أمشي بالاختيار في الجهة اللي مين أختار ما اختاره الله لي، وأسيب اللي أنا قادر عليه إنما ربنا ما يحبوش، ما يحبوش مني. يبقى ده اسمه ايه؟ عباد. ولذلك الف الملائكه عباد مكرمون ايه؟ لا يسبقونه وهم ايه يعني يبقى اذا ما دام تعمل العمليه دي وتلتزم بمنهج ربك في حال الاختيار تبقى زيهم ولا لا؟ بل قد تسمو عنهم. ليه؟ لانهم مقهورون بالتسخير، وانت عندك اختيار واثرت مراد ربك، وسخر الشمس والقمر كل، لما تشوف تنوين كده جاي بعد كل يعني اللي سابق ده الشمس والايه والقمر، كل يجري لاجل مسمى. ايه الجري؟ الجري تقليل الزمن على المسافه، يعني انت بدك تروح لحاجه وتمشي فيها هوينه كده هتاخدها في ايه، في ساعه، لما تجري تقوم تاخدها في نص. يبقى معنى الجري يعني ايه؟ ازدياد سرعة عشان تقلل مين؟ تقلل زمن المسافة، زمن المسافة. طب ده يبقى ملحوظ ولا لا؟ في واحد يمشي الهوينة وفي واحد يمشي كده جري، بيبقى ملحوظ ولا لا؟ فما قال لك يبقى ملحوظ. طب احنا بنشوف الشمس بتجري ولا هي تجري في ذاتها، ولكن جريها جري اسمه جري انسيابي. انسياب يعني ايه؟ يعني ما يدركش بالعين المجردة، مش ممكن، ما تقدرش تشوف الشمس عاملة كده، ما تقدرش تشوفها. ليه؟ لانها ايه؟ انسيابية. فيها اسمه انتقال قفزي وانتقال انسيابي. انت اذا بصيت الى ساعة قدامك كده فيها عقرب ساعات وعقرب دقائق وعقرب ثواني، ان هم اللي اسرع فيهم عقرب الثواني، والوسط عقرب الدقائق. طب بص كده العقرب الدقائق، هل عقرب الدقائق دي في حركة مستمرة ام بيتحرك ويقف وبعدين ينزق من الترس يروح منقول، وتشوف نقلته انت، تشوف الايه اسمه نقلة ايه قفزية. يعني مش ماشي طوالي لحد ما يجي على قد التلج يروح ضربه ايه. وبرضه مع ان العقرب الثواني اسرع تشوفها فيه ولا لا؟ تشوفها فيه. يبقى ده مش لكن الجري الانسيابي ان كل كل جزئيه من الزمن فيها جزئيه من الحركه. انما انما النقل القفزي في جزئيه فيها حركه من الزمن وفي جزئيه ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش. حد ما يجي الترس على قد الترس على قد الايه؟ ولذلك الترس بتاع الثواني يبقى ايه؟ والترس بتاع الدقايق والترس بتاع الساعات. فاذا فيه القفز الانسيابي معناه ان فيه حركه بتحصل في زمن ثم تقف. الحركه القفزيه. ولكن الانسيابي كل لح كل جزئيه من الزمن فيها جزئيه من الايه؟ كلها جزئيه من الحركه. اللي بالشكل ده ما تستطيعش انك انت تدرك الحركه فيه. انما تدرك الحركه في مين؟ في القفز اللي كان وقف وبعدين ياخد خطوه، وقف وخد خطوه، وقف وخد خطوه، ده اللي تعرفه على الاول. احنا في حتى في النمو، نمو الاشياء، النمو اللي بينموه مثلا الطفل هو بينمو كل يوم ملي؟ لا، مش بيجي اخر النهار بعد 24 ساعه والتفت تلاقيه اتنطق ملي. لا، ده الملي ده هو شائع في الكم ساعه بتوع اليوم. يبقى كل جزئيه من الثانيه فيها ايه؟ جزئيه من النمو. يبقى اسمه نمو ايه؟ تعالى بقى للظل بقى. ساعتين انت بتقعد كده في الشمس وتشوف حاجه لها ظل، وبعدين تبص تلاقي الظل بينحسر بينحسر على حسب حركه الايه؟ الشمس. هل انت بتشوف الظل كان كده وبعدين عمل كده؟ ما تفركوش. ولذلك شوف بقى يقول ايه ربنا بقى بده الفتنه للحركه دي، يقول ايه؟ الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، يعني ويتحرك. لا، ده هو عامل ايه؟ كل جزئيه من الزمن فيها جزئيه الايه؟ فيها جزئيه انتقال. يبقى اذا انت لازم تلحظ هذه الايه؟ الحركه في الحركات يا الانسيابيه يا الحركة. ولذلك يجي ما تتقدم المسائل يقول لك ده احنا هنعمل الحركه مش قفزيه، هنعملها ايه؟ انسيابيه. برضه انسيابيه على قدهم على ايه؟ وفيها برضه ايه؟ وفيها قفزيه. كل يجري، يعني الشمس والقمر يجري لاجل مسمى. الاجل هي المده المحدوده للشيء، ومسمى يعني معلوم عنده، مش حاجه معموله كده وبعدين تقف زي ما تقف. لا، زي انت ما تكون ضابط المنبه على الساعه 5، اهو كذلك ربنا ضابط الكون بحيث لما تيجي الوقت المحدد تلتفت لين. اذا كنت انت بتقدر تضبط ومش هيضبط، لا يضبطوا او يعملوا كده. نعم، والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي.

0: أي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق

0: من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.